تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع

اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، نسألك في يومنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. ومن العمل ما ترضى. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
2: ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
3: الأذكار. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد.
4: أذكار الصباح والمساء. كان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
3: أصبحنا

0: امسي.
1: قال عليه الصلاة والسلام:
0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: سيد الاستغفار.
0: اللهم

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات قبل أن يمسي دخل الجنة.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك.

0: فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسك الملائكة عن البناء. فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها تشرح البال وتصلح الحال وتحمل بها الأثقال وترضي الرحمن، وهي كنز من كنوز الجنة. واعلم أنها تدفع 70 بابا من الضر أدناها الهم. أدناها الهم.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يقول ذلك 7 مرات.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا.

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء. رضيت

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: وكان صلى الله

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك.

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة، أدركته شفاعتي يوم القيامة. الأذكار
1: على سنتك نعيش.
2: هدي الحبيب يقودني وبنوره تصفو الحياة.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا.
0: على سنتك نعيش.

0: على سنتك نعيش.
1: لم يخلقنا الله لنحزن،
2: هو فقط
1: يعلمنا الرجوع إليه عندما ننكسر.
2: تأكد
1: أن كل الأحزان التي تمر بك إما لأن الله يحبك فيختبرك، أو أنه يحبك فيطهرك من ذنوبك.
2: يوما ما
1: ستكتشف أن حزنك حماك من النار، وأن صبرك أدخلك الجنة. قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إجابة كافية وشافية لسؤال البعض: لماذا يحدث ذلك لنا؟ فلنحسن الظن بالله.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
1: أثير الروح. نستمع وإياكم فيما يلي إلى تلاوة عطرة لسورة لقمان بصوت القارئ الشيخ فيصل بن طلال الفهيد من صلاة التراويح لعام 1438 من الهجرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة كانت بصوت القارئ الشيخ فيصل بن طلال الفهيد لسورة لقمان من صلاة التراويح لعام 1438 من الهجرة. سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
1: فضيلة الشيخ، هذا الأخ يسأل، يقول وقت الصلاة أحيانا يكون عنده بسبب مرض معين أو يشتكي من تعب معين يكون عنده بعض سلس البول.
2: نعم.
1: فما حكم صلاته في المسجد بهذه الطريقة في هذا الأمر؟
2: نعم، الحمد لله رب العالمين. من به سلس بول أو تفلت ريح، وكذا بالنسبة للنساء الاستحاضة ونزول الدم غير دم الدورة ودم النفاس،

0: هؤلاء حكمه واضح، وشريعتنا الإسلامية شريعة سمحة وسهلة، والله تبارك وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. فعلى الإنسان كما قال الله عز وجل أن يتقي الله ما استطاع، فاتقوا الله ما استطعتم. في النواهي يجتنب الإنسان النواهي كما قال عليه الصلاة والسلام: ما نهيتكم عنه فاجتنبوا، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فإذا كان السبب سلس البول عند هذا الأخ سبب مرض، فعليه طبعا لابد أن يذهب إلى العلاج ويأخذ علاج، لقوله عليه الصلاة والسلام: تداووا عباد الله. فالإنسان مأمور أن يذهب إلى العلاج ويطلب العلاج ويأخذ الدواء، وليحذر أن يكون السبب الوسواس، لأن بعضهم هو ليس بمريض، لا هو كبير في السن ولا عنده ألم في الظهر ولا عنده كذا ولا عنده، وراجع الطبيب قال لا أنت، فهذا بعضهم نوع من عنده شيء من الوسواس، هو يشعر أنه ينزل عليه شيء ولا ينزل. ولكن إذا كان عنده حقيقة وهو حالة مرضية ويعرفها وينزل عليه شيء من البول، إذا كان نزول البول أحيانا، أي بمعنى هو الآن يريد أن يصلي يتوضأ،
1: نعم،
0: هو في الصلاة أو أراد أو ذهب إلى الصلاة فنزل عليه شيء،
1: نعم،
0: فلو ذهب وغسل المكان وتوضأ أعاد الوضوء لأن وضوء انتقض،
1: نعم،
0: ففي علمه أن الماء ينزل عليه بعدين إلا بعد فترة، فيفعل هذا إذا كان النزول هذا البول متقطع ما ينزل دائما. وأما إذا كان نزوله دائما،
1: نعم،
0: يعني بمعنى هو الآن في الصلاة أو قبل الصلاة أو ينتظر الصلاة فنزل عليه شيء أحس بنزول البول،
1: نعم،
0: حتى لو خرج وغسل المكان وتوضأ ورجع، ما هي للحظات وأيضا سوف تنزل عليه قطرات، فهذا إيش حكمه؟ هو وغيرهم من بهم تفلت ريح والمستحاضة هؤلاء ما يتوضأون إلا بعد دخول الوقت، وقت الصلاة، فإذا دخل وقت العصر مثلا يتوضأ، وقبل الوضوء طبعا يغسل المكان ويضع له حفاظ،
1: زحفظ
0: أي أشياء طبية موجودة، قطن كذا إلى آخره، بحيث أن ما تصل النجاسة إلى ملابسه الخارجية،
1: أي نعم،
0: ويصلي،
1: نعم،
0: هذا الذي يستطيع،
1: نعم.
0: إذا جاء وقت صلاة المغرب يعيد
1: نفس الأمر،
0: يعيد نفس الأمر،
1: نعم،
0: يغسل المكان ويتوضأ، إذا جاء وقت العشاء فعلى
1: هل له أن يجمع
0: يتوضأ لكل صلاة،
1: نعم. هل له أن يجمع الصلوات إذا كان يشعر بمشقة أو كذا؟
0: هنا ما في داعي للجمع، ليس هناك داعي للجمع. في بعض الحالات، بعض الحالات المرضية وغيرها ممكن أن يجمع إذا في مشقة يترتب عليه مشقة وكذا، لكن هنا ما في مشقة،
1: نعم، يعني. أحسن الله إليك، نعم.
0: هذا الحكم بالنسبة له.
1: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بعلمكم.
2: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء. مستمعين الأحبة، نقدم لكم عدة اقتراحات وأفكار للأطفال والشباب كي يستفيدوا من الإجازة الصيفية. من المفيد جدا أن يحدد الأبناء بأنفسهم وبمساعدة الأهل أيضا المهارات التي تنقصهم ويحاولون صقلها، إما بدورات مكثفة وورش عمل، أو حتى من خلال القراءة والتواصل الناجح مع الآخرين. من أهم المهارات التي تنقص الكثير من الأبناء فن إدارة الوقت والثقة بالنفس والتواصل الناجح مع الآخرين، هذا بخلاف اللغات وإتقانها. وعندما يفكر الأبناء والأهل في التدريب الصيفي، من المهم ومن المفيد أن يكون ذلك متوافقا مع تخصصاتهم الدراسية أو على الأقل ميولهم الوظيفية فيما يتعلق بالمستقبل، لأن ذلك يساهم في العمل بسهولة واحتراف بعد التخرج. كذلك التطوع في الأعمال الخيرية من أفضل الأعمال التي يمكن أن ندمج أبناءنا فيها خلال عطلة الصيف، لأنها لن تثقل فقط خبراتهم الحياتية، ولكن أيضا تعلمهم التعاون ومساعدة الفئات الأكثر احتياجا مثل الأيتام وكبار السن.

0: وذوي القدرات الخاصة، لأن الأعمال التطوعية تكسب الأبناء خبرة ومعرفة، وفي نفس الوقت تعلمهم أن المال ليس كل شيء في الحياة، ودمجهم مع الآخرين في المجتمع بسهولة. أيضا تنمية المواهب الفنية والثقافية وزيارة الأماكن الأثرية والعلمية والأدبية من خلال المعسكرات الصيفية التي تساعدهم في فهم تاريخهم وتطوير أنفسهم والاعتماد عليها بشكل أفضل. كما أن العطلة الصيفية موعد مناسب لتعلم أبنائنا اتباع طرق صحية في الحياة، سواء من خلال ممارسة الرياضة أو اتباع حمية مناسبة لاستعادة الوزن المثالي الذي يتأثر بفترة الدراسة والامتحانات، والبقاء طويلا في المنزل بين الطعام والمذاكرة. من المناسب أيضا لأبنائنا إشراكهم في ترتيب أغراضهم وتنظيف المسكن وإعداد الطعام، لأن هذا الأمر سيعلمهم الاعتماد على أنفسهم وقضاء أوقات عائلية داخل الأسرة.
1: FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
0: فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الأنبياء عليهم السلام بصوت القارئ الشيخ بدر العلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي سورة الأنبياء عليهم السلام.
1: اللهم
0: إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونعوذ بعزتك التي لا ترام أن ينزل علينا سخطك وغضبك.
1: اللهم
0: زيننا بزينة الإيمان وبطاعتك يا رحمن بمنك وفضلك.

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا ومد جذور الخير والعطاء في حياتك وانشر السعادة أينما كنت.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: مستمعين الكرام، نبقى الآن مع هذه التلاوة العطرة من سورة فاطر، نستمع إليها بصوت القارئ خليفة الطنهجي. بسم

مستمعين الكرام، استمعنا وإياكم فيما مضى إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ خليفة الطنيجي، وقد تلا على أسماعكم الكريمة ما تيسر له من سورة فاطر.

إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف

0: 106
1: فاصلة واحد اف ام
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
1: أثير الروح. أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد بوهندي سورتي الفاتحة وقاف من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: الحمد

تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد بوهندي سورتي الفاتحة وقاف من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة. مستمعين الأفاضل، لطالما كانت الإجازة الصيفية أمرا يشغل بال أولياء الأمور لضرورة شغل أبنائهم في أمور حياتية تفيدهم وعدم تركهم يقضون أيام الإجازة الطويلة في اللهو والكسل. ويؤكد التربويون على ضرورة الموازنة بين البرامج الصيفية والترفيهية للأطفال بعد العام الدراسي المتعب بالنسبة للأطفال وطاقتهم الكبيرة المكبوتة للمرح واللعب. فعطلة الصيف تعتبر من أطول الفترات التي يقضيها الأبناء بعيدا عن الروتين المدرسي الذي اعتادوا عليه طيلة فترة العام الدراسي. وقد يعتقد البعض أيها الأحبة أن فترة التعليم مقترنة فقط بوقت المدرسة، لكن في الحقيقة هناك الكثير من الفوائد المترتبة على أهمية إشراك الأبناء في برامج التعليم الصيفية. منها التأكد من عدم تراجع قدرات الطفل، فالابتعاد عن التعليم والمطالعة والكتب والالتهاء باللعب فقط يخلق فجوة تعليمية، حيث ينسى الطفل جل ما تعلمه خلال المرحلة الدراسية الفائتة. كما أن البرامج التعليمية الصيفية غالبا ما تتم باستخدام أساليب مشوقة مثل اللعب والجري وغيرها، مما يساهم في تنمية الجانبين البدني والعقلي عند الطفل. فبرامج الصيف التعليمية تتيح للطفل

0: لفرصة لتحقيق تواصل اجتماعي أكبر مع مجموعة من الأطفال واكتساب مهارات ولغات جديدة، مما يساهم في تنظيم أوقات نوم الطفل والحفاظ على صحة جسده. لذلك يجب الحرص على إحداث موازنة بين إشراك الطفل في البرامج التعليمية والبرامج الترفيهية، حتى لا يضيع وقت الصيف الثمين في اللعب والمرح فقط دون فائدة. كما يفضل أن يركز أولياء الأمور على توجيه أبنائهم إلى ممارسة الأنشطة المختلفة عما كانوا يقومون به أثناء فترة الدراسة، مثل القراءة الترفيهية والاشتراك في النوادي الرياضية والفنية وزيارة الأماكن الأثرية والمعالم الثقافية، فهي لا تقل عن أهمية الدراسة، لأنها تنمي مهارات الطالب وتصقل مواهبه وتزيد من حصيلته الثقافية وتقوي علاقاته الاجتماعية وترفع وعي الطالب وتجعله يقبل على العام الدراسي الجديد بكل نشاط وشغف.
1: بنقاء حبات المطر،
2: بنقاء حبات المطر
1: وصفاء أجواء الربيع،
2: وصفاء أجواء الربيع
1: وبجمال ألوان الأشجار،
2: وبجمال ألوان الأشجار
1: وبعطر الأزهار الفواح،
2: وبعطر الأزهار الفواح
1: تمتزج كلها معا لتستمع إلى أروع كلام نزل على وجه الأرض، وجه الأرض بأجمل الأصوات.
2: 106.1 FM
1: أثير الروح. أثير
0: الروح. نستمع وإياكم أيها الأحبة إلى تلاوة عطرة لسورة العنكبوت بصوت القارئ الشيخ هاني الرفاعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ هاني الرفاعي تلاوة عطرة لسورة العنكبوت.
1: القرآن الكريم كلام الله الزاخر بالقيم، الشافي للقلوب، الناهض بالهمم. في سوره مجموع الفضائل، يتدبرها المسلم لدنياه ويهتم

0: يهتدي بها لآخرته. فضائل سور القرآن الكريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على نبيه الكريم وآله وصحبه أجمعين. وبعد، معاشر الإخوة والأخوات، مما جاء في فضل سورة الفتح ما جاء عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله تعالى حدثهم قال: لما نزلت إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله، إلى قوله فوزا عظيما. قال: مرجعه من الحديبية، أي أنه لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من صلح الحديبية، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم، سمى الله عز وجل صلح الحديبية فتحا. قال: وهم يخالطهم الحزن، يعني نزلت هذه الآية كالمبشرة والمسلية من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعد أن ردتهم قريش عن أداء العمرة في ذلك الوقت، فقام هذا الصلح فرجعوا أدبارهم إلى المدينة. قال: وهم يخالطهم الحزن والكآبة، وقد نحر النبي صلى الله عليه وسلم الهدي بالحديبية، فقال: لقد أنزلت علي آية هي أحب إلي من الدنيا جميعا. تخيل، هذه السورة هي أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا جميعا، فكانت كالسلوة لهم مما ألم بهم من الحزن لعدم قضائهم العمر في ذلك العام. ومما جاء في فضلها أيضا أن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وهو يقرأ على راحلته سورة الفتح، يعني نزلت في صلح الحديبية وقرأها النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفتح، أي بعد سنوات لما حقق الله عز وجل له البشرى، قرأ هذه السورة وهو داخل مكة عليه الصلاة والسلام.
0: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية، فضائل سور القرآن الكريم، مع تحيات فضيلة الشيخ محمد حمزة فلمرزي.

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدى نفوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير الروح.
2: فيما يلي نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة لسورة فيها تهدئة للنبي عليه الصلاة والسلام وبيان عاقبة المكذبين في 77 آية كريمة، سورة الفرقان، بصوت القارئ عبد الرحمن بن جمال العوسي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لسورة الفرقان من المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم بصوت القارئ عبد الرحمن بن جمال العوسي. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
2: صوت الإذاعة، صوت الإذاعة يصحبك في كل مكان تريد.
3: الآن
4: عبر تطبيق الهواتف الذكية
2: أثيرنا يصلك أينما كنت. 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير الروح.
5: أذكار الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

0: من قالها موقنا بها حين يصبح، فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

0: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
0: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: توكلت وهو رب العرش العظيم
1: سبع مرات.
0: حسبي الله
1: كفاه الله ما أهم
0: لا إله إلا
1: من أمر الدنيا والآخرة.

0: أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: أذكار الصباح. أذكار
0: الصباح. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد

من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها مئة مرة حين يصبح وحين ينسى،
1: سبحان الله وبحمده،
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: مستمعينا، يرى البعض أن فترة الإجازة الصيفية من الممكن أن يخسر الطفل فيها بعض المهارات الضرورية له، لذلك من المهم لأولياء الأمور إدراك حاجات أطفالهم وأبنائهم وتدريبهم بشكل ملائم حتى أثناء شهور العطلة الصيفية. ويؤكد خبراء تربويون أن اللعب القائم على المهارات في فصل الصيف يوازي التعليم المدرسي، فهو يعمل على تحسين القدرات العقلية وزيادة المهارات الفكرية والإبداع من خلال عمل برامج يومية ترفيهية تساعدهم على تقبل الفكرة. كما يؤكد الخبراء أن كثيرا من الأمهات اكتشفن مهارات أطفالهن خلال عطلة الصيف، ويحتاج أولياء الأمور ما يسمى بالوقت النوعي، وهو الوقت الذي يتم التعامل فيه مع الأبناء. والفترة الصيفية أيها الأحبة هي الفترة المثلى لقضاء المزيد من الوقت مع الأبناء، فهذا الوقت يوفر المجال لمشاركة الأطفال أنشطتهم واكتشاف مهارات كانت خفية على أولياء الأمور خلال الأيام الدراسية العادية. وهنا يجب علينا كآباء وكأمهات عدم فرض أنشطة معينة على أبنائنا، والابتعاد عن السلطوية الأبوية، والأخذ بآراء الأبناء في نوعية الأنشطة بحسب الوقت والإمكانات. ففرض أنشطة معينة على الأبناء من طرف أولياء الأمور قد يحجب إمكانية اكتشاف مواهبهم وقدراتهم. وإليكم بعض الطرق الفعالة لاستغلال الفترة الصيفية مع أطفالنا. اللعب مثلا في الهواء الطلق يساعد الأطفال على تجديد طاقتهم العقلية والجسدية من خلال مشاركة الآباء معهم. زيارة الأقارب في عطلة الصيف تساعد الأطفال على صقل شخصياتهم، خصوصا عندما تكون العائلة كبيرة. الزراعة، فالزراعة في المنزل تعد من الأنشطة المهمة والمسلية للابن مهما كان عمره، فهي تساعده على الصبر والتفكير. العمل التطوعي يلهم في نفوس الأطفال أهمية العطاء، ويقدم لهم فرصة لاكتشاف مهارات حياتية جديدة. استغلال الإنترنت يمكن مثلا تعليم الأطفال مهارات الحاسوب وعلومه المختلفة، وبالتأكيد تحت مراقبة الأهل. وهناك الكثير من الأنشطة والفعاليات التي يمكن تطبيقها خلال إجازة الصيف الدراسية مع الأبناء ولهم. المهم أن يتم استغلال هذا الوقت من العام في الارتقاء بمهاراتهم وتنمية مواهبهم واستثمار طاقاتهم ومحاربة هدر الوقت. نستمع وإياكم أيها الأحبة إلى تلاوة عطرة لسورة الجمعة بصوت القارئ الشيخ فيصل بن طلال الفهيد من تسجيلات عام 1439 من الهجرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: يسبح

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة لسورة الجمعة بصوت القارئ الشيخ فيصل بن طلال الفهيد من تسجيلات عام 1439 من الهجرة.

وترتسم في داخلنا كابتسامة حانية، وتصنع ليومنا الرضا والبهجة، ابتسامة تأذن باستقبال يوم جديد نستبشر فيه بالتوفيق والنجاح. إنه أثير الصباح، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. أثير الصباح من إعداد فاطمة محمد، وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية. تقديم حسن الساعاتي، وبمشاركة أصحاب الفضيلة الشيخ فيصل بن طلال.

0: أمرنا وأنفسنا، فاجعل دنيانا كما تحب وترضى، واجعل آخرتنا كما نرجوه منك برحمتك، فليس لنا إلاك سبحانك.
1: أثير الصباح، أثير الصباح.
0: إن خير ما نبدأ به يومنا هو ذكر الله، فذكره فيه سعادتنا وإقبالنا على طاعته والابتعاد عن معصيته، ما يجعلنا نزداد رهبة منه جل وعلا.
1: أذكار الصباح،

من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منه حتى يصبح. بسم

0: من قالها موقنا بها حين يمسي ومات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملك.

كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان.

صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح وحين يمسي أدركته شفاعتي يوم القيامة.

كتاب الله الذي أدهش العرب وحير ألبابهم وعقولهم بسحر بيانه وروعة معانيه، حتى قال فريق منهم إنه سحر، وزعمت طائفة بأنه أساطير الأولين. هذا هو كتاب الله الذي لا تنقضي عجائبه. فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة يوسف عليه السلام بصوت القارئ أحمد بن عبد العزيز المفيس برواية حفص عن عاصم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز المفيس برواية حفص عن عاصم سورة يوسف عليه السلام.
1: أثير الصباح، أثير الصباح.
0: من الضروري لكل مسلم أن يتعلم من قصص النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، ففيها الدروس المختلفة والعبر القيمة التي نحتذي بها ونتعلم منها. فالتاريخ الإسلامي يزخر بتلك القصص ويستعرض تضحيات الأبطال وشجاعتهم وثباتهم.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، سنروي لكم اليوم قصة الأعرابي الذي نزع الله الرحمة من قلبه. فقد جاء في صحيح البخاري عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخل أعرابي على النبي صلى الله عليه وسلم فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل أبناءه، فتعجب هذا الرجل الأعرابي من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: تقبلون الصبيان؟ فإننا لا نقبلهم. يعني أمركم عجيب أنكم تقبلون أبناءكم وأحفادكم، هذا أمر لا نفعله نحن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ أنت أيها الرجل، الله جل وعلا نزع من قلبك الرحمة، أزال من قلبك الرحمة، فصرت لا تقبل أبنائك. فتقبيل الأبناء وضمهم هذا من الرحمة التي جعلها الله في قلوب عباده. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال:

قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حفيده وهو الحسن ابن علي رضي الله عنهما، وكان عنده رجل اسمه الأقرع ابن حابس التميمي، فقال هذا الرجل: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال له: من لا يرحم لا يرحم. إذا كنت أنت عندك هؤلاء الأولاد 10 ولا تقبلهم ولا تعطيهم هذا الحنان وهذه الرحمة، فإن الله لا يرحمك، لأنك لا ترحم هؤلاء الأولاد الصغار الذين يحتاجون منك التقبيل والحنان وكل تصرف يدل على أنك تحبهم. إخواني المستمعين، أخواتي المستمعات، إن العاطفة تشكل مساحة واسعة في نفوس أبنائنا وأحفادنا، وهذه العاطفة تؤثر تأثيرا قويا في تكوين شخصيات أبنائنا وأحفادنا، فإذا أشبعنا لهم عاطفتهم فإن شخصياتهم ستكون قوية سوية متزنة، وإذا زادت هذه العاطفة عن الحد المطلوب فإن أبناءنا وأحفادنا سيكونون مدللين لا يتحملون مشاق الحياة. وإذا عدمت هذه العاطفة في تربيتنا لأبنائنا وأحفادنا فإنهم سيكونون عنيفين وعندهم قسوة على الناس من حولهم، وسيبحثون عن العاطفة والاهتمام عند غيرنا، وهنا تبدأ المصائب عند كثير من الأسر، وذلك بسبب سقوط الأبناء في أيدي أناس مجرمين يستغلون أبناءنا وبناتنا الذين حرموا من العاطفة والرحمة. إخواني المستمعين، أخواتي المستمعات، كان نبينا صلى الله عليه وسلم يلعب مع أبنائه وأحفاده ويجلس معهم ويكلمهم ويمزح ويضحك معهم ويستمع لهمومهم ويشاركهم في مشاكلهم ويعينهم على حلها. فعن يعلى ابن مرة رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بالحسين يلعب مع الصبيان، فأسرع نحوه نبينا صلى الله عليه وسلم. تخيلوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى حفيده الحسين وهو ابنته فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، رآه يلعب مع الصبيان، فنبينا صلى الله عليه وسلم ترك هؤلاء الرجال وذهب مسرعا إلى حفيده وصار يلعب معه صلى الله عليه وسلم ويضحك معه. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحسين ووضع إحدى يديه تحت ذقنه والأخرى خلف رأسه عند أذنه ثم قبله. هكذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يقبل أحفاده. وبعدها قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الكرام: حسين مني وأنا منه، أحب الله من أحب الحسن والحسين. هكذا كان يسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحبهم، يتكلم يقول لهم: إنني أحبكم يا أبنائي ويا أحفادي. فهذا الكلام كان يؤثر فيهم ويعزز عندهم الاطمئنان والعاطفة ويشبع الرغبة التي في نفوسهم. إخواني المستمعين، أخواتي المستمعات، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي أبناءه ويعطيهم، لأنه يعلم أن الهدية تؤثر في النفس، فقد قال صلى

0: الله عليه وسلم تهادوا تحابوا. وجاء في صحيح مسلم أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى له بأول الثمر، يأتونه بالتمر وهذا الرطب، فكان عليه الصلاة والسلام يعطي الصغار الحاضرين معه صلى الله عليه وسلم. فهكذا كان عليه الصلاة والسلام يهتم بالصغار ويشبعهم من العطاء والحنان والكلام الطيب، وكان يقبلهم صلى الله عليه وسلم. فلا بد علينا إخواني وأخواتي أننا نشبع أبناءنا وبناتنا من هذا الحب ومن هذا الكلام الطيب ومن المشاعر التي يحتاجونها. فنسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا في أبنائنا وأحفادنا، وأن يعيننا على برهم وتربيتهم التربية الصالحة، وأن يجمعنا معهم في الفردوس الأعلى من الجنة. أيها المستمعون الكرام، في الحلقة القادمة سنروي لكم قصة الرجل الذي أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل النار، فيا ترى ما هو السبب الذي جعله من أهل النار؟ هذا ما سنعرفه بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أحاديث الصباح. إن خير ما نبدأ به يومنا هو ذكر الله، فذكره فيه سعادتنا وإقبالنا على طاعته والابتعاد عن معصيته، ما يجعلنا نزداد رهبة منه جل وعلا.
2: أذكار الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير

0: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك و

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: قالها حين يصبح وحين يمسي سبع مرات.
1: حسبي الله
0: كفاه الله ما أهم من أمر الدنيا والآخرة.

0: أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: أذكار الصباح.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض،

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها مئة مرة حين يسبح وحين
1: سبحان الله وبحمده
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.

0: أثير الصباح، أثير الصباح.
1: أحبتنا، لا شك أن صلاح الأبناء هم يشغل تفكير الآباء والأمهات كثيرا، فلا يتركون وسيلة يمكن أن تفيد أبناءهم إلا ويسعون إليها جاهدين قدر المستطاع. وما إن تبدأ الإجازة الصيفية وتنتهي ضغوط المذاكرة والامتحانات إلا ونجد أحد الأبناء قد تطرأ برأسه فكرة العمل بشكل مؤقت خلال فترة العطلة. وهنا يقف بعض الآباء والأمهات حائرين ما بين الموافقة لما يدركون من فوائد العمل وأهميته وضمانة ألا تضيع الإجازة ما بين الكسل والنوم، وما بين الرفض بسبب بعض السلبيات التي قد تحدث نتيجة عمل الأبناء في سن صغيرة. وهنا يأتي التساؤل، متى يكون عمل الأبناء مفيدا؟ وما هي الأعمال التي يمكن أن نوافق على التحاق أبنائنا بها؟ وما السن المناسبة للتفكير في ذلك؟ وما السلبيات التي قد تحدث لهم وكيف نتجنبها؟ يرى أستاذ الطب النفسي السلوكي وعلاج تعديل سلوك الأطفال والمراهقين أن من حق الطالب الذي خرج للتو من جو الضغوط والمذاكرة والامتحانات الاستمتاع بوقته في الإجازة الصيفية، ولا يحق للوالدين أبدا أن يجبروه أو يلزموه بالتفكير في العمل رغما عنه، بل يجب أن يكون هذا الأمر نابعا من تفكيره الخاص ورغبته الأكيدة للإقدام على هذه الخطوة. فبعض الأبناء أيها الأحبة يفكرون في العمل خاصة بعد مرور بضعة أيام من الإجازة، حيث يشعرون بالملل من النوم ومشاهدة التلفاز وتصفح مواقع التواصل الاجتماعي. والحقيقة أن الإجازة الصيفية تعتبر فرصة رائعة لاكتساب الشباب العديد من المهارات وحصد خبرات جديدة لا حصر لها خلال خوض تجربة العمل. والطالب الذي يبلغ من العمر سنا مناسبا يدرك فيه قيمة العمل وأهمية الوقت، ويقضي على وقت الفراغ وكسر الروتين الممل الذي يسببه طول فترة الإجازة الصيفية، ويؤهله لسوق العمل بشكل أفضل، ويعلمه الاعتماد على النفس وتحمل المسؤولية، مما يمنحه القدرة على اتخاذ القرارات الصحيحة ومعرفة ما يريد لنفسه مستقبلا. ولكن يجب ألا نغفل أنه في المقابل كسب المال المبكر يكون سلاحا ذا حدين بالنسبة للأبناء، فرغم أنه يذيقهم قيمة وحلاوة تقدير المجهود ويعلمهم عدم تضييعه في التفاهات لأنهم تعبوا من أجل الحصول عليه، إلا أنه أيضا قد يدفعهم إلى الرغبة في المزيد، وعندما يحل موعد الدراسة لا يستطيعون التوقف عن العمل، وقد ينبذون الدراسة من أجل مواصلة العمل والحصول على مال أكثر. إذ يجب أن لا نغفل نحن كأولياء أمور أن نتابع أبناءنا المراهقين، وأن نشجعهم على تحقيق ما يتطلعون إليه، والتحدث معهم حول أي معوقات تواجههم.
0: أحاديث الصباح.
1: اللهم أحسن خاتمتنا وثبتنا عند الموت، اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى، واهد ذرياتنا هداية لا نشقى ولا نضل بعدها.

قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.

وتصنع ليومنا الرضا والبهجة ابتسامة تأذن باستقبال يوم جديد نستبشر فيه بالتوفيق والنجاح. إنه أفيض الصباح. إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع وزارة

العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. أثير الصباح من إعداد فاطمة محمد، وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية. تقديم حسن الساعاتي، وبمشاركة أصحاب الفضيلة الشيخ فيصل بن طلال الفهيد. أثير الصباح إخراج

هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد.

خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

بك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء

لك وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهدك.

وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبدك ورسولك.

الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر

يظن البعض أيها الأحبة أن الإجازة الصيفية للأبناء هي للترفيه فقط، بل العكس، فهي فرصة جيدة لاستكمال بناء الإنسان ليكون قادرا على حماية نفسه من كل وسائل الانحراف، حتى يخرج من هذه الإجازة أكثر وعيا وثقافة وفهما للحياة وصلاحية للعمل والإنجاز والإنتاج، إلى جانب الراحة النفسية والاستعداد الجيد لمواصلة الدراسة. فكيف يستفيد أولادنا من مدة الإجازة الصيفية؟ لا حرج بالتأكيد على أبنائنا أن يستفيدوا من الإجازة الصيفية في الترفيه عن أنفسهم للتخلص من الضغوط النفسية والإرهاق الذهني بعد شهور من التركيز في الدراسة وتحصيل العلوم والمعارف والامتحانات وما تسببه من ضغوط نفسية. فهذا هدف مشروع لا يحضره الإسلام، ولكن يوجهه التوجيه الصحيح، حيث ينبغي أن يكون الترفيه مشروعا وأن يكون هادفا ويعود على الإنسان بمنافع ذهنية وعقلية ونفسية، ما يجعله أكثر استعدادا للفصل الدراسي الجديد. والإسلام أيها الأحبة الكرام دين يوازن دائما بين حاجات الإنسان النفسية والبدنية والعقلية وبين حاجاته الحياتية.

0: فلا يصادر حقا من حقوق النفس، لكنه يمنع ويحظر كل ما يضر بنفس الإنسان أو بدنه أو يصرفه عن واجب من واجبات الدين والمعيشة. فلا يجوز لأولياء الأمور أن يغفلوا بمظاهر الترفيه والتسلية لأبنائهم عن حثهم على المحافظة على الصلاة أو عدم التقصير في أداء الواجب الإنساني أو الاجتماعي. فلا يجوز أن يلهو الأبناء بأدوات ومظاهر للترفيه تضر بهم جسمانيا وذهنيا. على سبيل المثال الألعاب الإلكترونية، أكد خبراء التربية كما أكدت التجارب أن الكثير من هذه الألعاب المتداولة بين الأطفال والمراهقين ثبت ضررهم بهم، لذلك فإن حمايتهم منها واجب على أولياء الأمور، لكن لا يعني ذلك حرمانهم منها، بل السماح لهم في أوقات معينة وبأوقات محددة في اليوم أو حتى في نهاية الأسبوع، حفاظا على صحتهم البدنية والعقلية.
1: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت بكبسة زر واحدة. يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: تستمعون الآن للشيخ محمد أيوب وقراءة للقرآن الكريم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
4: اقترب

يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال

الخاسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لا

يهتدون. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. وما جعلنا

يدعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان

بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون

فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. قال بل فعله كبيرهم هذا.

ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا

جاءه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين

كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي

0: تصفون.
1: صدق الله العظيم.
2: كانت هذه هي قراءة من القرآن الكريم للشيخ محمد أيوب.
3: تأتي إجازة الصيف الدراسية فتزيد الدفء الأسري وتعزز الحميمية العائلية وتقلب العادات اليومية التي رافقت الأسرة على مدار العام من روتين متخن بالكتب والدفاتر والواجبات وانشغالات كثيرة في الأبحاث والعمل ومواعيد ثابتة للنوم والاستيقاظ إلى حالة من الفوضى المحببة التي تسودها الأجواء العائلية الجميلة من كل جانب. ومع تحرر الطلاب من ضغوط الكتب والامتحانات في الصيف نجد الكثيرين منهم يشتكون هنا الفراغ رغم توفر التقنيات الحديثة وكل الوسائل التي يستطيعون من خلالها التواصل مع الآخرين وتعلم مهارات جديدة. وينتظر الكثيرون الصيف بكل شوق، فهو الفصل الذي يتغير فيه الروتين السنوي وتلغى فيه القيود والقوانين والأنظمة، والفصل الذي يحلو فيه السهر والسفر، ويستغل الكثيرون هذا الفصل أفضل استغلال فيضعون خطة معينة للاستفادة من كل لحظة فيه. وفي المقابل يرى البعض أن متعة هذا الفصل تكمن بفوضاه وبتحريره من القيود والخطط والالتزامات

ليكون فصل الراحة والهدوء، فما الفائدة التي يخرج منها كل شخص في هذا الفصل؟ البعض أيها الأحبة يضع خطة معينة للاستفادة من كل لحظة في فصل الصيف، وفي المقابل يرى البعض أن متعة هذا الفصل تكمن بتحريره من القيود. هناك من لا يسمح لفصل الصيف أن يذهب سدى من دون استغلاله أفضل استغلال، فالخطة يجب أن تكون جاهزة قبل حلول الصيف، فيضعون خطة الصيف في وقت مسبق بشكل يرضي الجميع، بحيث تحتوي على برامج متنوعة، ويحاول من خلال هذه الفترة إرضاء الجميع والاستفادة إلى أقصى مدى منها. والبعض الآخر مستمعين يحاول التعرف على مخططات أبنائه ليوفر لهم ما يريدون، بحيث لا يطغى ذلك على الأوقات التي يقضونها معا، فلا ضياع للوقت بل استغلاله أفضل استغلال. فإلى جانب تلك الخطة، من الممكن أن يلتحق الأبناء بالورش المهنية والبرامج التدريبية والأنشطة الترفيهية المفيدة.

0: إذا ضاقت بك السبل،
1: إذا ضاقت بك السبل،
0: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
1: مفاتيح الخير كله
0: في الدنيا والآخرة.

0: اللهم يا من يغفر الزلات،
1: اللهم يا من يغفر الزلات
0: ويقبل توبة التائبين ويرشد التائهين إلى الحق واليقين. يا خير مسدد ومعين، أسألك
1: أسألك
0: يا ذا القوة المتين، رحمة تهدي بها قلبي وتنير بها دربي، يا إلهي وحسبي، يا رافع الشدائد وميسرها، يا واهب العطايا وشاكرها. اهدني اهدني لأفضل العبادات، وأحيي قلبي بحبك والطاعات.

0: أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل.
1: نستمع وإياكم أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الأعراف بصوت القارئ ماجد الزامل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الكثير من أبنائنا الطلبة لا يحسنون استغلال الإجازة الصيفية بعد شهور طويلة من الجد والدراسة، فنجدهم يقضونها إما في سهر طويل أو في نوم أكثر، ولا يجنون منها أكثر من ذلك، كما نجد أن أولياء الأمور جالسين في مقاعد المشاهدين فقط، المستسلمين لهم ولرغباتهم، إلا القليل الذين خططوا لأبنائهم في استثمار هذه الإجازة وأحسنوا التعامل معها من خلال إشغال أبنائهم فيما يعود بالنفع، من خلال إلحاقهم في برامج تدريبية مختلفة، أو حتى إلحاقهم ببعض الأعمال التطوعية، أو حتى من خلال الأعمال التي يحققون منها دخلا ماديا واكتساب خبرات جديدة ومفيدة. ولأولياء الأمور مسؤولية كبيرة بالقيام بواجباتهم تجاه أبنائهم، فالإجازة واحدة والفرص أمامهم كثيرة ومتنوعة، ويجب استغلالها بشكل مثمر وفعال. ويأتي هذا أيها الكرام الأحبة من الحرص على مستقبلهم وعدم إهدار الفرصة والاستسلام لرغبة الأبناء في قضاء الإجازة في الراحة والانشغال بما ليس هو مفيد ولا يحقق أي عائد، سواء لهم أو لأسرتهم. كما أن إشغال الأبناء والتخطيط لهم في هذه الفترة بما هو مفيد سوف يوفر لهم استغلال طاقاتهم وصرفها بما يعود لهم بالنفع، والقضاء على إهدار الوقت في التسكع بالشوارع والمقاهي والأسواق أو السهر والنوم والفراغ الذي قد يشغلهم في أمور لا تحمد عقباها ولا نتائجها. ونحن بصفتنا أولياء أمور مسؤولون عنها، مهما كانت الأسباب والظروف التي نعلق عليها أخطاءنا وتقصيرنا نحو أبنائنا. لنجعل من الإجازة الصيفية إجازة ممتعة بحلاوة العمل والانشغال واستغلال الوقت بالمفيد، والفرص المثمرة حولنا كثيرة متعددة، فلنحسن الاختيار ولنخطط ونتمسك بدورنا نحو أبنائنا، فسوف نسأل عن ذلك أمام الله وأمام الوطن والمجتمع.

صفة أفعالك، وما بالذات لا يفوت، وما بالفعل يحيا ويموت. يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، وبهذا حميتنا من الضر، لأن الإنسان كم يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك يا رب، ولا تقال إلا لك. حذرتنا ألا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك: عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير الروح. لعظم مكانة المرأة عند الله عز وجل ولقيمتها عند النبي صلى الله عليه وسلم، سميت سورة في القرآن الكريم باسم النساء، وذلك لكثرة ما ورد فيها من الأحكام التي تتعلق بهن بدرجة لم توجد في غيرها من السور. فيما يلي نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة للقارئ الشيخ عادل ريان، وهو يتلو على أسماعكم الكريمة سورة النساء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى

واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا

تعتبر فترة الإجازة الصيفية فترة راحة واستجمام نفسي وبدني، وذلك بأن يريح الإنسان بدنه ويتخفف من العمل، وأيضا أن يرى بيئة أخرى تجدد نشاطه النفسي والذهني. فلا يقضي الإجازة مكوثا في البيت أو بفترات نوم أطول ظنا منه أنه بذلك يستريح نفسيا، ولا يستدعي هذا الأمر أن نحمل أنفسنا فوق الطاقة بالسفر لأماكن ذات تكلفة عالية، بل يمكن تحقيق ذلك بما تسمح به ميزانية الأسرة في متنزهات قريبة أو بزيارة أقارب نسعد بهم ويسعدون بنا. المهم أن نحاول إيجاد ظروف نفسية تشعرنا بالراحة، ولا نقضي الإجازة بين الجدران الأربعة التي نقضي بينها العام الدراسي. أيضا يمكن أن نخصص قسما من الإجازة للعمل على أن يستكمل الأبناء المهارات التي يحتاجونها، سواء المهارات المعرفية أو العملية، مثل دروس التقوية في بعض الجوانب كاللغات مثلا، أو مهارات الكمبيوتر أو الألعاب الرياضية التي قد لا يتوافر الوقت لتنميتها خلال أيام الدراسة. الإجازة كما أنها مخصصة للاستراحة من عام مضى، هي أيضا لازمة لاستقبال عام قادم، ومن ضرورات هذا الاستقبال استكمال جوانب النقص أو تمتين بعض الجوانب وتجويدها. الإجازة أحبتنا فرصة جيدة لتنمية الأبناء معرفيا بالمطالعة الحرة والقراءة في مجالات خارج نطاق الدراسة التي قد لا تسمح بهذا الأمر. الإجازة فرصة لتنمية العقل وتوسيع جوانب المعرفة والاستزادة من القراءة الحرة، ولا شك أن كتب المطالعة الحرة ستعود بالأثر الإيجابي على النفس من زاويتين: الزاوية الأولى تنمية النفس وتسليتها، فالقراءة الحرة خارج نطاق الدراسة الإلزامية تكون محببة للنفس، لسيما أن كتب التثقيف العام تكون على نمط سهل مشوق بخلاف بعض المقررات الدراسية، كما أن الشعور بإلزامية الكتب الدراسية يجعل النفس منقبضة عنها، فكل مفروض مرفوض. الزاوية الثانية أن تنمية العقل وترويح النفس بالقراءة الحرة يوسع المدارك ويعين على استيعاب مقررات الدراسة، فبحور المعرفة يصب بعضها في بعض ويثري بعضها بعضا. وخير ما تحرص عليه الأسرة في التنمية المعرفية تزويد أبنائها بأساسيات المعرفة الدينية الضرورية لتصحيح اعتقادهم بلغة سهلة تثبت الإيمان في نفوسهم وتطرد عنهم وساوس الشيطان والتشكيك، بجانب تصحيح عبادتهم وتعليمهم فرائض الإسلام مع دروس في الأخلاق والتزكية والسيرة النبوية المعطرة. ويسبق ذلك أو يرافقه أيضا حفظ قدر من القرآن الكريم، فهو خير ما نورثه أبناءنا ويحفظهم. لا تدري لعل الله

0: نحتاجه أنفسنا وأنت أعلم به منا.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة يونس عليه السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بدأ المسلم يومه بقلب ملؤه الإيمان وروح ملؤها الاطمئنان، متفائلة برزق عظيم من رب كريم، ولسان حالها يقول يا رزاق يا كريم.

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير
1: الروح. مصحف البحرين. يتلو القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي تلاوة مباركة لسورة الفتح.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة الفتح.
2: سبحانك اللهم سبحانك اللهم
3: سبحانك اللهم
2: أنت المدعو بكل لسان والمقصود في كل حين وزمان. أين المفر وأنت المحيط بالأكوان؟ وكيف البعد عنك وأنت الذي قيدتنا بلطائف الإحسان؟ اللهم فرج عني كل هم
3: كل هم
2: وأبعد عني كل غم
3: كل غم
2: وأخرجني من كل كرب ضاق به صدري
3: صدري صدري صدري, صدري
2: وعيل معه صبري
3: صدري صدري
2: وقلت به حيلتي
3: حيلتي.
2: يا كاشف كل ضر وبلية، يا عالم كل جهر

يتميز فصل الصيف مستمعين الأحبة بطول ساعات النهار، وأيضا فهو فصل محبب من قبل أبنائنا الطلبة بسبب انتهاء العام الدراسي وبدء الإجازة الصيفية، ولأنها إجازة طويلة فقد يتساءل البعض وخاصة

0: الآباء والأمهات فضلا عن المهتمين بقضايا المجتمع، كيف يقضي أبناؤنا أوقاتهم بعيدين عن مقاعد الدراسة وأصوات الأقلام وزحام الكتب، لأنهم طوال العام منهمكون في عملية التحصيل الدراسي، وجل أوقاتهم بين المدرسة والبيت، في المدرسة المعلم وفي البيت المعلم الأب أو الأم، وليس هناك متسع من الوقت لشيء أو اتجاه آخر غير الدراسة ومتطلباتها. جاء الصيف وحمل معه المتنفس من هذه المتطلبات الدراسية وأغلقت المدارس أبوابها، وهنا يتساءل أولياء الأمور ماذا بعد هذا الفراغ الدراسي وساعاته؟ كيف نشغل فترة الإجازة الدراسية؟ أو ماذا أعد الوالدان لأبنائهم بالصيف؟ الصيف مدرسة جديدة للأبناء، مدرسة شاملة لا تقتصر على مناهج دراسية فحسب، ولكن على التعرف على مدرسة الحياة. في أوقات الدراسة ومن كثرة انغماس أبنائنا في التحصيل الدراسي، ننشغل كأولياء أمور في مساعدتهم بالدراسة، وننسى أمورا مهمة مثل كيف يكتسب ابني العادات الحميدة، وكيف يكون فاعلا في مجتمعه. هذه أشياء يجب أن يتعلمها الأبناء بالطبع، وأيضا كيف يكتسب شخصيته الجيدة، وما هي العادات والسلوكيات التي لربما اكتسبها من أقرانه وقد تكون سلوكيات غير جيدة. لذا على الآباء أن يكونوا في أوقات الإجازة قريبين جدا من أبنائهم لمراقبة سلوكهم وكيف يقضون ساعاتهم وفراغهم. فعلى الوالدين أن يجتهدا ليكون الصيف والإجازة عاملا مهما لا يقل أهمية عن أوقات الدراسة وأيامها. فبالصيف أستطيع أن أبني شخصية ابني، أو أعيد مسار سلوك خاطئ قد اكتسبه من أقرانه في المدرسة، أو أسهم في دمج ابني في المجتمع من خلال الزيارات، أو أن أجعله وأحفزه على المشاركة في الأعمال التطوعية على حسب سنه، وأحرص كذلك على أخذه معي لزيارة الأهل والأقارب حتى أعلمه صلة الأرحام وأهميتها، لأن الزيارات كانت في أيام الدراسة وخصوصا للأبناء شحيحة بسبب الانشغال بالمذاكرة والامتحانات ومتطلبات الدراسة الأخرى. أما في الإجازة فهناك متسع من الوقت والفراغ أيضا، وأستطيع في إجازة أيضا أن أحرص كولي أمر أن آخذ ابني للصلاة في المسجد، والأم بإمكانها أن تحرص على تحفيز ابنتها على الصلاة معها في البيت، وأن نجلس كأولياء أمور نتحدث عن أمور ديننا وواجباتنا، أن ندخل أبناءنا في روحانية العبادة من خلال التحفيز على قراءة القرآن الكريم أو حفظ الأحاديث، أو أن نخصص وقتا للقصص حيث أن منها تشويقا ومنها تعلما وخاصة القرآن الكريم. ومن الأمور المهمة أيضا في أوقات الإجازة الحرص عند الذهاب للرحلات على أن تكون رحلات ترفيهية للأبناء، وأيضا لتقريب المسافة بين الأبناء والوالدين، وخصوصا إن كانوا أبناء في سن المراهقة، فالرحلات عامل جو مساعد للحديث والمشاركة، وهي أيضا فرصة للتحدث مع الأبناء عن كيفية التعامل معهم ومحاولة التعرف على احتياجاتهم العاطفية وكيفية مساعدتهم في حل مشكلاتهم الدراسية. أن أفهم كأب وأم أن ابني قد كبر وبدأ الآن يشق طريقه كشخص مستقل، أن نشاركه في القرارات ونستمع إليه ونعزز ثقته بنفسه. لهذا تكون الرحلات فرصة جيدة للآباء والأمهات للتعرف عن قرب على أبنائهم، وخصوصا الأبناء الذين هم في سن المراهقة أو حتى الأطفال الصغار. فالرحلات ليست ترفيها عن النفس فقط، بل فرصة أيضا لتعليم أبنائنا شؤون الحياة المختلفة.
1: إذا ضاقت بك السبل،
2: إذا ضاقت بك السبل،
1: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
2: مفاتيح الخير كله
1: في الدنيا والآخرة.

0: تعملون.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فؤاد الخامري سورة النمل. القرآن الكريم كلام الله الزاخر بالقيم الشافي للقلوب الناهض بالهمم، في سوره مجموع الفضائل يتدبرها المسلم لدنياه ويهتدي بها لآخرته. فضائل سور القرآن الكريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على نبيه الكريم وآله وصحبه أجمعين، وبعد معاشر الإخوة والأخوات، ومن فضائل السور ما جاء في فضل سورة البقرة. كان هناك شاعر من شعراء الجاهلية يدعى لبيد بن ربيعة ابن عامر، أدرك الإسلام وحسن إسلامه وترك مع ذلك قول الشعر في الإسلام، وسأله عمر رضي الله تعالى عنه يوما في زمن خلافته، سأله عن شعره واستنشده، أي طلب منه أن ينشد شيئا من شعره الذي كان يقوله. فقام هذا الشاعر وقرأ سورة البقرة. أنا أطلب منك شعر؟ وقام هذا الرجل الشاعر وقرأ سورة البقرة. فقال له عمر: إنما سألتك عن شعرك. فقال: ما كنت لأقول بيتا من الشعر بعد إذ علمني الله البقرة وآل عمران. فأعجب عمر بقوله: وكان عطاؤه 2000 فزاده 500، أي أنه أجزل له في العطاء والإكرام نظير ما كان من قوله وصيانته لكلام الله عز وجل، وأنه أعظم الكلام، وكيف أنه مثل لأعظم الكلام بهاتين السورتين العظيمتين سورة البقرة وآل عمران. ولذلك جاء في فضلهما عن زيد أنه سمع أبا سلام يقول: حدثني أبو أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما، اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، والبطلة هم السحرة والعياذ بالله.
2: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية فضائل سور القرآن الكريم، مع تحيات فضيلة الشيخ محمد حمزة فلمرزي.

0: إذا ضاقت بك السبل،
1: إذا ضاقت بك السبل،
0: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
1: مفاتيح الخير كله
0: في الدنيا والآخرة.
2: لكن

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي سورة الدخان.

لو أنها وزنت بالدنيا لاستسلمت الدنيا كلها لثقلها وما تحويه من المعاني. على مر الأزمان واختلاف الأمم

يقف أمامها العقل في محراب الحياة، شاخصا خاشعا عائدا إليها مسرعا، كلما شرقت وغربت في سمائه الظنون والأفكار. لا إله إلا الله.

اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: دعاء الذهاب إلى المسجد.

0: أي أبواب رحمتك.
1: دعاء الخروج من المسجد.
0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إني أسألك من فضلك.

0: 106.1 FM
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
2: سورة رهيبة احتوت الوعيد الشديد والعديد من المشاهد والصور المدهشة التي

0: تأسر لب السامع. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ عبد الرحمن بن جمال العوسي سورة قاف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: عشنا معكم في رحلة بين آيات هذه السورة العظيمة. كانت هذه تلاوة مباركة لسورة قاف بصوت القارئ عبد الرحمن بن جمال العوسي من المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم.
2: اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة المباركة من خير وعافية وصحة وسلامة وسعة رزق، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما

تحتار الأسرة مستمعين في كيفية قضاء الإجازة الصيفية، وكثيرا ما تضيع أيام بعض الأسر بلا أي فائدة تعود على أفرادها، وذلك لعدم التخطيط المسبق لها أو حيرة الأهل بين السفر أو البقاء، بين إلحاق الأبناء بدورات تدريبية مفيدة أو ترك الحرية لهم ليعيشوا الإجازة كما يريدون، ما يتسبب في حالة من الفوضى تؤثر بالتالي على مدى الاستفادة من الإجازة الصيفية لتمر على الكثيرين بدون أي فائدة تذكر.

لذلك يجب التخطيط بشكل جيد لها بحيث تشبع رغبة كل أفراد الأسرة، مثلا أن يكون هناك اتفاق أو جلسة حوارية تجمع الأسرة يتم فيها تبادل الآراء وطرح الخيارات المتنوعة بحيث تشبع رغبات الأبناء وتوفر لهم ما يحتاجون إليه، وبشرط أن تتضمن جزءا كبيرا من الوقت يجمع أفراد الأسرة معا. هنا تأتي أهمية التركيز على العلاقات الأسرية في هذه الفترة. فالصيف فرصة للم شمل العائلة وتعزيز الجوانب العائلية الاجتماعية، فيجب على الأهالي استغلال هذا الوقت بشكل جيد، كما يجب تنمية مهارات وهوايات الأبناء، لكن مع الحرص على وجود المتعة، لأن غيابها يزعجهم ويقتل الرغبة في داخلهم للاستفادة. ويجب على الأهالي إيجاد دورات تتخللها المتعة من كل جانب، فالتعليم عن طريق الترفيه هو ما يثري حصيلة الأبناء ويزيد دافعهم للتعلم. وللتغلب على مشكلة الفراغ في فترة الإجازة الصيفية، من المفيد أن يتم تخصيص جزء من الوقت لقضائه مع الأبناء، وأن يتضمن هذا الجزء تربية حقيقية وليس مجرد تلبية احتياجات من طعام وشراب، بل يجب أن يتضمن إشباعا عاطفيا وتفاعلا حقيقيا معهم. كما أنه من الضروري توجيه الأبناء إلى المشاركة بالمراكز الصيفية وتوعيتهم قبل ذلك بأهميتها والتركيز على الرحلات التربوية لأهميتها، وأنه من الضروري أن يرتقي الأهالي بأنفسهم ويلتحقوا بدورات تساعدهم في تنمية مواهبهم حتى يستطيعوا هم التواصل مع أبنائهم بشكل صحيح.

0: لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إن استودعناك أرواحنا وأنفسنا وأهلنا وأقاربنا وأصدقاءنا ووطننا الحبيب،
1: ووطننا الحبيب.
0: يا من لا تضيع ودائعه يا الله،
1: يا الله.
0: اللهم إنا قد علمنا أنه مع العسر يسر ومع الشدة فرج، وإنك مبدل الأحوال من حال إلى حال. ربي
1: ربي
0: ربي إنك ترانا وتعلم بحالنا، فأبدل عسرنا يسرا، وأبدل شدتنا بالفرج القريب.
1: يا رب العالمين،
0: يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد بوهندي سورتي الفاتحة وقاف من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: الحمد

0: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد بوهندي سورتي الفاتحة وقاف من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة.
1: جنة الأرض
0: الإسلام، هذا الدين العظيم لم يقتصر فقط على الشعائر الدينية، وإنما جاء رحمة للعالمين وأسلوب حياة راق يتماشى مع كل زمان ومكان، لينعم الإنسان وما حوله من الكائنات بالسلام والطمأنينة. ولذلك دلل القرآن الكريم على ذلك في وصايا لقمان الحكيم لابنه وهو يعظه وينصحه فيما يرتقي بحياته، فكما أمره بالتمتع بما في الأرض من النعم أمره بالاقتصاد وترك الإسراف والترف حفاظا على البيئة من حوله من النضوب والتلف، وحتى يحصل كل جنس من الكائنات على ما قسمه الله له دون تدخل من البشر.

الشر، فسبحان من قدر لهذه المخلوقات مقاديرها وجعلها تعيش في تناغم عجيب يجعلنا نتفكر في كل ما هو ظاهر أمامنا، فيتجلى اسم الله الظاهر فيما حولنا من طبيعة غناء وبيئة جميلة حسناء. قال تعالى:

0: إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي سورة مريم عليها السلام. بسم

واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي سورة مريم عليها السلام.

0: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت بكبسة زر واحدة. يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: لم يخلقنا الله لنحزن،
2: هو فقط
1: يعلمنا الرجوع إليه عندما ننكسر.
2: تأكد
1: أن كل الأحزان التي تمر بك إما لأن الله يحبك فيختبرك، أو أنه يحبك فيطهرك من ذنوبك.
2: يوما ما
1: ستكتشف أن حزنك حماك من النار، وأن صبرك أدخلك الجنة. قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إجابة كافية وشافية لسؤال البعض: لماذا يحدث ذلك لنا؟ فلنحسن الظن بالله.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
1: أثير الروح.
3: فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لما تيسر من سورة آل عمران، يتلوها على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي ما تيسر له من سورة آل عمران. اللهم إني أعوذ بك من شر بصري.
1: اللهم إني أعوذ بك من شر بصري.
0: وأعوذ بك من عين نظرت إلى الحرام ولم تعبأ، وعين أدركت عظمتك فلم تدمع، وقلب عرف خالقه فلم يخشع. اللهم اجعل في بصري نورا أميز به بين الحق والباطل، وأرى به عظمة نعمائك وأفضالك، يا من لا تدركه الأبصار ولا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون. اجعل خير عمري آخرة، وخير عملي خواتمة، وأمتني على لا إله إلا الله.

في تلاوته مصاعد الأرواح إلى بلاد الأفراح. إلى بلاد الأفراح نطوف من بستان إلى بستان في فراديس آي القرآن، ناهلين من عذب معين التجويد وفنون الإتقان والإحسان، لنرتدي معكم في كل حلقة حلية التلاوة. إذاعة القرآن الكريم من البحرين. حلية التلاوة. حلية التلاوة. حلية التلاوة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء يجمعنا معكم ويتجدد في برنامج حلية التلاوة. هذه التحية تقبلها من محدثكم حسن السعاتي ومخرج هذا اللقاء الزميل أحمد جنبر، والتحية أوجهها بداية إلى فضيلة الشيخ جعفر جناحي. حياك الله شيخ جعفر، السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، الله يحييك.
0: حياكم الله وبارك فيكم وفي علمكم، ورحب كذلك بالمشايخ هنا في الاستوديو، الشيخ فهد مهنا سالم والشيخ أحمد ولي الجناحي. حياكم الله مشايخنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حياكم الله مشايخنا الكرام ومستمعينا الذين انضموا إلينا للاستماع إلى حلقتنا عبر الأثير أو حلقة الإعادة، وهذا فاصل نستمع من خلاله إلى أرقام الهاتف الذي بإمكانكم من خلاله المشاركة معنا في حلقة البرنامج، فأهلا ومرحبا بكم.
4: للمشاركة في البرنامج نرجو الاتصال على الرقم 17-455-544.
5: حلية التلاوة.

0: عبر هذا الرقم مستمعينا نشرف باستقبال مكالماتكم والاستماع إلى تلاواتكم الطيبة في برنامج حلية التلاوة، وكذلك الاستفادة من الملاحظات التي ترد أثناء تلاوة القرآن الكريم بأصواتكم الطيبة من خلال ملاحظات ولطائف المشايخ هنا في الاستوديو على التلاوات التي تردنا في البرنامج. أهلا ومرحبا بكم جميعا، وأجدد الترحيب بفضيلة الشيخ جعفر جناحي، حياك الله شيخنا الكريم. وما زلنا في طبعا الشرح التجويدي
1: سورة عبس.
0: نعم، لسورة عبس
1: إن شاء الله نستهدف من الآية 24.
0: نعم.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: صبا
1: أنا صببنا الماء صبا
0: ثم شققنا الأرض شقا
1: ثم شققنا الأرض شقا.

0: وعنبا وقضبا
1: وعنبا وقضبا
0: وزيتونا ونخلا
1: وزيتونا ونخلا.

0: وأبا
1: متاعا لكم ولأنعامكم
0: متاعا لكم ولأنعامكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الآية 24، فلينظر الإنسان إلى طعامه. من الأحكام أو من أحكام التجويد

0: يريد في هذه الآية في إخفاء النون عند الضاء، وهو إخفاء حقيقي كما يقال، يعني إخفاء النون الساكنة عند حروفها وحروفها من حروفها الضاء. فلينظر الإنسان، الراء في حالة الوصل تكسر وإلا فهي ساكنة في الأصل، لأن هذا فعل أمر، وفعل الأمر يكون مجزوما، وإذا كان الحرف صحيح فيجزم بالسكون، وحرك بالتقاء ساكنين عندما التقى الراء مع اللام في الكلمة التي بعدها. فعموما إذا وقفنا نقف بالتفخيم فلينظر، ولكن لو وصلنا نصل بالكسرة، والكسرة تتطلب الترقيق. الإنسان في حالة الوصل تحذف الهمزة الوصلية وتثبت اللام بإظهارها، لام التعريف بإظهارها عند الهمزة، همزة إنسان. والنون في إنسان تخفى كذلك كما عند الضاء، تخفى عند السين مع الغنة، وبعد سين ألف غير مرسوم، ولكن هي هذه من الحروف التي لم ترسم ولكنها تنطق. والمد مد طبيعي بطبيعة الحال، لأن لم يقع بعدها لا همزة ولا سكون. إلى طعامه، إلى طبعا حرف مد في الألف، وطعامه كذلك بعد العين حرف مد، والكلمة تنتهي بها ويوقف عليها بالهاء. ننتبه في هذه الآية المسائل التالية: أولا تسكين اللام فلينظر، هذا لام الأمر، ولام الأمر تأتي ساكنة في الأصل إلا عند الابتداء يبدأ بكسر، وإلا في الأصل لام الأمر ساكنة، ولكن علينا أن نسكن هذا اللام، وليس كما يقرأ البعض فلينظر فلينظر، إنما فلينظر. ثم النون تخفى عند الضاء، والنون والغنة التي هي من صلب النون مخرجها الخيشوم، ولا ينبغي تفخيم الغنة بصورة متعمدة، إنما ما يقع أن اللسان يستعد لحرف الضاء، فلهذا نسمع أنها كأنها تفخم النون أو الغنة، وإلا ليس الأصل أن نفخم النون، هذا ليس من طريق مدارسنا في البحرين. ثم المسألة الأخرى إلى طعامه.
1: شيخ جعفر، كيف يتم تفخيم النون في كخطأ شائع؟
0: فلينظر هكذا بهذا الصوت، فلينظر، يعني في هناك يعني محاولة من القارئ أن يفخم الغنة، هذه ليست يعني قاعدة نحن تعلمناها أو مشايخنا سمعنا منهم، إنه فلينظر هنا في ارتفاع اللسان عند إخفائي عند الضاء، في هذا الارتفاع قد يتموج الصوت فيسمع كأنه مفخمة، وإلا ليس الأصل أن تتعمد إلى تفخيم الغنة، لأن الغنة في الأصل هي صفة، والصفة لا توصف بصفة، إنما الحرف هو الذي يوصف بصفة، فالغنة صفة، وكذلك كذلك التفخيم صفة. طيب، إلى طعامه، إلى طعامه، الألف وقعت قبل الطاء، وهنا ما يقع في بعض أخطاء الطلبة أنهم يقولون إلى طعامه، إلى يعني يتجه إلى تفخيم اللام والألف قبل الوصول إلى حرف الطاء، وهي من أخطاء الشائعة التي تقع يعني حروف المرقق قبل حروف التفخيم. نعم، الألف إذا وقعت بعد الحروف التفخيم تفخم، ولكن إذا وقعت قبل حروف التفخيم فتكون مرققة على الأصل. طعامه طبعا.

0: طعامي تنتهي بها والهاء، هذه في حالة الوقف تكون ساكنة، والسكون يضعف الحرف، والهاء أصلا حرف ضعيف، فلهذا ينبغي مراعاة إسكان الهاء مع الهمس والرخاوة، يعني مع جريان النفس والصوت. طعامي، بعض الطلبة يقرأ طعامي، أين الهاء؟ ما فيها، أسقط الهاء. أن صببنا الماء صبا، أن وليس إن، في رواية حفص ويتبعه طبعا زميله شعبة وكذلك حمزة والكسائي وخلف الكوفيون يقرؤون أن، وهناك قراءة صحيحة إن صببنا، وهي قراءة الواقين من القراء. عموما ننتبه أنه تقرأ أن، النون المشددة تغن بمقدار حركتين، وبعد النون مشددة ألف. صببنا قلقلة الباء، طبعا الباء الثانية لأن الأولى متحركة، والقلقلة تكون في الحرف الساكن من خمسة أحرف، وبينا مقلقلا إن سكن. ولكن ما ذكر الإمام ابن الجزري في هذا الباب، إنما ما ذكر الحروف، إنما ذكر الحروف هذه في باب الصفات لما قال قلقلة قطب جد واللين واو والياء سكنا. طيب، والقلقلة يكون عند الحرف ساكن حتى، لماذا يعني الهدف أو الغاية من القلقلة؟ لسماع الحرف بنبرة قوية، إذا لم تكن هذه النبرة طبعا الحرف سوف يختفي. صببنا الماء، الألف في صببنا في المتطرفة تحذف درجا، الماء اللام تعريف تظهر عند الميم. كلمة الماء مد متصل واجب، متصل لأن الألف مع الهمزة السبب وقع متصلة في كلمة واحدة في الأصل، وهذا المد يسمى واجبا لوجوب مده عند جميع القراء أكثر من المد الذاتي والطبيعي، وتمد هنا بالتوسط أو بأربع أو خمس حركات. صب يأصلها صبا منونة، فإذا وقفنا عليها نقف على الألف المرسومة، طبعا مرسومة ألفا بالمتطرفة، وهي نتيجة التنوين المنصوب. التنوين المنصوب لم نقف عليها، استبدل أو يعوض التنوين بألف. طيب أنا الأخوة في الاستوديو ممكن نوجه سؤال حتى نعمل عصديني، هل في كل حالات التنوين المنون بالفتح المنصوب يبدل إلى ألف، أم هناك حالات لا في ظنكم أستاذ أحمد وعا كذلك شيخ فهد؟ والسؤال موجه إليك أستاذ حسن، وأنت غير مطالب طبعا في هنا. هذا السؤال يعني أحيانا يسأل عن في بعض الامتحانات في التجويد، في كل الحالات ما لم تكن الحرف المنون بالنصب أو منون بالفتح، ما لم تكن تاء مربوطة مثل رحمة تاء مربوطة، فمثل ما أدري في هذه الآيات موجودة فيها سورة. طيب، فإذا وقفنا على رحمة نقول رحمة أم رحمة؟
1: رحمة.
0: إذن في هذه الحالة التنوين لا يستبدل أو لا يعوض بألف، إنما التاء هي التي تبدل إلى هاء وليس التنوين. عموما

0: التنوين المفتوح
1: في هذا الحق. وقفنا على كلمة وفاكهة مثلا.
0: فاكهة ماذا تقول؟
1: وفاكهة.
0: فاكهة نعم. نعم صب إذا نقف عليها بتعويض أو بإبدال التنوين إلى ألف، وفي هذه الحالة يكون المد كالمد الطبيعي، ولكن لا يسمى مد طبيعي لأن في حالة الوصل لا وجود لهذا المد، يسمى مد عوض، مد عوض عن التنوين. طيب ما الذي ينبغي على القارئ أن ينتبه في هذه الآية؟ الكلمة الأولى أن تقرأ أن وليس إنا، بعض الطلاب قد ما ينتبه ويقرأ إنا. ثم صببنا، كلمة صببنا وصب كذلك، إن عند الانتقال من الصاد الحرف المفخم إلى الباء الحرف المرقق نخفض اللسان حتى ما يتفخم الباء، ما نقول صب أو صببنا، إنما نرقق الباء صببنا، وكيف ذلك؟ أن ينخفض اللسان إلى قعر الفم أو قعر الحنك الأسفل. ثم شققنا الأرض شقا، ثم غنة مشددة في الميم، غنة في الميم مشددة، شققنا كذلك. هي يعني هذه الآية شبيهة بالآية التي قبلها، هناك أن هنا ثم ميم مشدد وهناك نون مشدد، شققنا هناك صببنا، قلقلت القاف الساكنة، الأرض اللام هنا ساكنة وتظهر عند الهمزة، والراء ساكنة كذلك حكمها التفخيم لأنها وقعت بعد فتح، وشق هي شقا تنوين، والتنوين عند الوقف عليها كما قلنا سابقا أن نقف عليها بالألف عوضا عن التنوين. وكذلك ننتبه في هذه الآية أن القاف المفخمة هنا لا يؤثر لا على الشين التي قبلها ولا على النون التي بعدها، شققنا وليس شققنا الأرض أو شققنا بتفخيم الشين، كل هذا ينبغي أن نحترز منه في تلاوة هذه الآيات. فأنبتنا فيها حبا، فأنبتنا الهمزة هنا همزة محققة، أنبت وفعل ماضي من الصرف
1: رباعي.
0: والفعل الرباعي مطلقا همزتها قطعية، سواء كان في حالة الماضي أم المضارع أم الأمر، فعل الرباعي همزتها تكون قطعية دائما. ما معنى قطعية؟ يعني تثبت ابتداء وتثبت إذا كان في وسط درجة التلاوة، سواء في وسط الكلمة أو في بداية الكلمة، لكن في وسط إنما تثبت عندها بالتحقيق. النون الساكنة بعدها باء تقلب إلى ميم، ثم تخفى هذا الميم بالغنة، يعني حكمين على بعض، النون تقلب ميما والميم تخفى عند الباء، ولهذا وضعت ميم صغيرة على
1: النون،
0: على النون، لأن النون تتحول إلى ميم ولا بد من الغنة لإخفائها، وهذه حكم من أحكام النون الساكنة والتنوين. وليس هذه الصفة لا توجد في أي حرف آخر إلا في النون الساكنة والتنوين، الإخفاء موجود، الإظهار موجود، الإدغام موجود، الإقلاب هي خاصة وميزة للنون الساكنة والتنوين، ولا تقلب إلا عند حرف واحد وهو حرف الباء، النون تقلب عند الباء فقط. ولماذا تقلب النون للميم؟ لأن الميم والباء حرفان من نفس المخرج، فحتى يسهل على النطق انتقال من النون إلى باء صعبة، إنما تحول إلى ميم، وكل الحالتين النون والميم فيها غنة لأن بعدها باء.

0: فيسهل في النطق فأنبتنا.
1: لذلك
0: لكن كيفية نعم
1: نعم لذلك عندما يكتب اسم العالم الجليل قنبل وهو أحد القراء

0: الآن
1: ها هو إبراهيم تفيدنا في هالموضوع.
0: طيب، لكن كيفية هذا الإخفاء، النون قلبها ميم عند الباء، هذه مسألة قد تطول الكلام فيه، لكن عموما لابد من تلامس الشفتين عند نطق إخفاء الميم عند الباء. لا، الفرجة هنا حالة شاذة كما نفهمها، لأن الفرجة فرجة الشفتين، إذا عملت فرجة فهذه الفرجة لا نونا ولا ميما ولا باء، يعني وضعية شاذة. وفي التجويد دائما تأخذ أحكام المخرج نفسه، مخرج الميم، مخرج الباء، مخرج النون، خلنا دعنا في هذه مخرج الميم ومخرج الباء بإطباق الشفتين. فإذا أنت وجعلت فرجة فمخرج ماذا في هذه الحالة؟ لا نون ولا ميم ولا باء، ولا بد من الغنة التي تخرج من الخيشوم، ولكن دون ضغط، دون كز، تلامس، لأن إخفاء هذه الحالة هنا إخفاء، إذا ضغطت فأصبح إظهارا، يعني إذا قرأت فأنبتنا هذه أصبح إظهارا، لأن أنت طبقت الشفتين لأجل الميم فأصبح إظهارا. فيها ما الطبيعي في الياء وفي الألف، حبة هي حبا منونة بالألف، منونة بالفتح، قلبت ألف عند الوقف. من الأخطاء في عند الطلاب عند قراءتهم في هذه الآية، يقرؤون فانبتنا، فانبتنا يعني يسقط الهمزة في حالة الدرج، وهذا همزة قطعية لابد من إثباتها. ثم وعنبا وقضبا، وعنبا وقضبا، التنوين في عنبا أدغم في الواو، والتنوين لما يدغم في الواو فلابد من الغنة، فالإدغام وقع في الواو من التنوين إلى الواو، والغنة تتبع الواو أم تتبع التنوين؟ الغنة
2: تتبع الواو.
0: لا،
2: غنة الغنة من التنوين.
0: أيوة، غنة يعني الغنة تتبع التنوين، ولكن ذهبت إلى الواو، فلهذا سمي إدغاما ناقصا. من ونهاية الكلمة نسمع إدغام ناقص، إدغام تام. من أين أتت هذه الكلمة الإدغام الناقص؟ إدغام الناقص أي أن الحرف المدغم فيه والمتمثلون في الواو جاء الشيء من صفة الحرف الأول أتى إلى الحرف الثاني، بمعنى أن الحرف الأول لم يختفي تماما، مثل قد تبين، قد تبين تاء خالصة ما في أثر للدال، لكن هنا وعنبا وقضبا، الغنة هذه خاصة بالنون ساكنة بالتنوين، لما أتت إلى الواو بمعنى أن الأثر النون، صفة النون دخلت في الواو، فأصبح الإدغام ناقص، ليس واوا خالصا، إن واوا مع نكهة الغنة إذا حبيت تسمي. وقضب تنوين نقف عليها بالألف، وقضب نلاحظ هنا في من الأخطاء الشائعة، البعض يقرأ وقضب ما نسمع للضاد، وقضب ما في أثر للضاد، أو وقضب، وقضب يعني قلقلت الضاد، أو قضب قلبها ضائل، هذه صور من الأخطاء التي يقع كثيرا عند النطق بالضاد الساكنة، من أكثر الأخطاء التي أنا أسمعها في أثناء امتحانات حفظ القرآن وفي التلاوة والتجويد، سكون الضاد.

0: سكون الضاد ينبغي أن يدرب الطالب جيدا كيف ينطق الضاد الساكنة في أثناء التلاوة،
1: هم
0: يخطئون سواء وصلا أو وقفا. نعم،
1: هم يخطئون لأنهم يعني يحرصون على نطقها يعني وعلى إبرازها، لكن يعني يخطئون الوجه في هذا، فما هي الطريقة
0: الصحيحة؟ فيقعون في خطأ أكبر من الخطأ الأصل لو ينطق. يعني لما يقول وقضب، الآن ماذا تسمع وقضب؟ هل سمعت ضاد؟ ولما تقول وقضب أي قلقلة، ونحن نعرف القلقلة كم حروف؟ 6 ولا 10؟ 5. لا، فأين جاءت الضاد؟ ليست من قطب جد. فتقرأ وقضب وقضب، ولهذا ينبغي التدريب على نطق الحروف الهجائية بحركاتها الثلاث وبالسكون. في تمرينين دائما أنا أحث الطلبة عليها، تمرين هو نطق الحروف بحركاتها مثل ض ضي ضو حتى نبين الحركة ونبين الحرف، والتمرين الثاني إسكانها وإدخال همزة عليها مثل أض وإض وأض حتى نبين حرف الضاد عندما تلتقي بحرف آخر. الخطأ الشائع الثاني وعنبا وقضبا، كثير من القراء والطلبة يقرؤون وعنبا وقضبا وعنبا وقضبا، يعني واو خالص، يعني بدل أن يأتي بالغنة تكون إدغاما ناقصا يقرأ بإدغاما تاما وعنبا وقضبا. كيف نعرف؟ لو أغلقت الأنف إذا لم ينقطع الصوت فهذا إدغام تام، وعنبا وقضبا، ولكن لو انقطع الصوت فاعلم أن الخيشوم مفتوح وبالتالي أنت في المكان السليم، يعني أتيت بغنة. هذا خطأ شائع عند كل تنوين عندما يعني يقع مع الواو. وزيتونا ونخلة مثلها، الآية التي بعدها تنوين أدغم في الواو. وحدائق غلبة، وحدائق غلبة، وحدائق طبعا مد طبيعي مد متصل واجب، وغلبة الألف المنقلبة عن التنوين، المد المتصل واجب ومد مقدار التوسط. ولكن ننتبه لشيء واحد أنا في هذه الآية، وحدائق غلبة، التقاء القاف مع الغين، وحرف عندما يكون حرف يلتقي مع حرف والحرفان من مخرجين متقاربين فقد ينقلب الحرف الأول على الثاني ويكون الغلبة للحرف الأقوى. والآن القاف التقى مع الغين، والقاف والغين حرفان متقاربان، أليس كذلك؟ القاف من أقصى اللسان والغين من أين؟
2: من
0: أدنى
2: الحلق،
0: الأدنى من نهاية مخرج الحلق إلى بداية مخرج اللسان، يعني التقاء بينهما، ولهذا قد ينقلب القاف على الغين والغين على القاف عند كثير من اللهجات المحلية. وفاكهة وأبا، كذلك التقاء التنوين مع الواو إدغام بالغنة، انتبهوا لذلك. وآخر شيء في الآية متاعا لكم ولأنعامكم، متاعا لكم إدغام التنوين في اللام إدغام تام من غير غنة، لكم ولأنعامكم الميم هنا، ولكم ولأنعامكم نظهر الميم عند الواو، ولأنعامكم كذلك نظهر النون الساكنة عند العين. ينبغي للقارئ أن ينتبه شيء واحد في هذه الآية، متاعا لكم ولأنعامكم يظهر الميم عند الواو، لأن كثير من الطلبة

0: عندما يقرأ هكذا: متاعا لكم ولأنعامكم. الميم أسقطت أو أضغمت في الواو، وهو خطأ شائع. طيب ما السبب؟ السبب أن الميم والواو حرفين من مخرج واحد، فلهذا اختصر الطريق وقرأ بالواو دون الميم. هذا والله تعالى أعلم، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.
1: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ جعفر جناحي على ما تفضلتم به من شرح تجويدي لهذه الآيات الكريمة من سورة عبس، وسوف نواصل إن شاء الله في الحلقة القادمة بقية هذه السورة شرحا تجويديا. مستمعينا الكرام ابقوا معنا، نلقاكم بعد هذا الفاصل، ورقم التواصل في البرنامج للاستماع إلى تلاواتكم الطيبة هاتف رقم 17455544 17455544. نلقاكم بعد هذا الفاصل.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام، عدنا إليكم وبرنامج حلية التلاوة، وعلى هاتف 1-7-4-5-5-5-4-4 نشرف باستقبال مكالماتكم والاستماع إلى تلاواتكم الطيبة في برنامج حلية التلاوة. أجدد الترحيب هنا في الاستوديو مرة أخرى بفضيلة الشيخ جعفر جناحي، حياك الله شيخ جعفر.
1: سلمك الله.
0: وأجدد الترحيب كذلك بمشايخنا الكرام هنا في الاستوديو، الشيخ فهد مهنا سالم والشيخ أحمد وليد جناحي، حياكم الله مشايخنا الكرام في هذا اللقاء. ونحن متعطشون للاستماع إلى تلاواتكم الطيبة، فنحن ما زلنا في تلاوة الختمة التي نحن في صدد استكمالها في كل حلقة، لكن ما رأيكم أن نستمع إلى تلاوتهم بعد هذه المكالمة على هاتف 1-7-4-5-5-5-4-4 1-7-4-5-5-5-4-4. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا ومرحبا، من معنا؟
2: معك محمد المريسي.
0: حياك الله يا شيخ محمد، كيف حالك؟ طيب إن شاء الله؟
2: الله يسلمك يا رب. خير، الله يسلمك، الحمد لله بخير.
0: حياك الله، تفضل يا شيخ محمد. تفضل شيخ جعفر.
1: تفضل شيخ محمد.
2: السلام عليكم شيخنا، أهلا وسهلا.
1: السلام وبركاته. إن شاء الله تبدأ من الآية 89 من سورة هود، صفحة 232.
2: 200؟
1: صفحة 232 عندك مصحف البحرين أمامك. ويا قوم لا يجرمنكم

0: بداية الصفحة.
1: أي نعم سمعتها شفتها؟
0: أي
1: نعم تفضل.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فيا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح.
1: شيخ محمد أنت تقرأ بقصر المنفصل أم توسط؟
0: نعم
1: بقصر المنفصل. نعم
0: نعم إن شاء الله.
1: طيب قبل ما تستمر في مسألة يعني لازم تشوف يعني نختبرك فيها. ويا قومي لا يجرمنكم، هل ممكن نقف على لا أو لا؟
0: أعيد السؤال شيخنا.
1: هل ممكن يعني اضطرارا نقف على كلمة لا ويا قومي لا؟
0: اضطرارا يجوز.
1: طيب هل ممكن نقف على يجري؟
0: اضطرارا تقصد نفس السؤال؟
1: اي
0: قد ربما الاضطرار يعني الانسان ما بي يعني يجد شيء.
1: طيب يجري كلمه ام نص؟
0: لا يعني لا يقف على الياء.
1: لا مو ياء،
0: يقف على السكون، على سكون الراء.
1: اي على اساس انه كلمه يعني؟
0: اذا كان اضطرارا يقف على السكون.
1: اي ولكن شيء واحد، انا السؤال انا واصل الى مسألة يعني هي ليست كلمة يجري، نص كلمة.
0: لا لا حرف يجري كلمة.
1: لا يجري منكم هاي كلمة واحدة.
0: أنت قصدك أنه لا يقف على
1: النص، لا يقف على نص الكلمة.
0: أنا فهمت.
1: لماذا نقول أكتب هذا الكلام؟ لأن في المصحف، على المصحف اللي أمامي الآن، أشوف في فاصل بين الراء وبين
0: الميم.
1: ما أدري المصحف اللي أمامك كيف، والمشايخ اللي عندي في الاستوديو كيف يشوفونها.
2: نعم شيخ.
1: في فاصل؟
2: في فاصل. نعم
1: نعم.

0: طيب لا هذه اللي ما في اللي عندك ما في.
1: نعم في فاصل في نعم. فاصل أنا عندي
0: هذا الفاصل أشكل على كثير من الطلاب لما نقريهم يقول هي كلمتين هذه يجري ومنكم شنو منكم يجري من هي يجري من
1: المعنى نعم
2: كلمة
1: نعم.
2: واحدة
0: كلمة واحدة تقسيم الكلمة إلى قسمين والوقف هذا لا يصح أبدا ولم يقل به أبدا أحد فنقف يجري منكم على الميم أي نهاية الكلمة واضح شيخ؟
1: جزاكم الله خير نعم
0: واضح لكن معلومة تفضل
1: جزاكم الله خير بارك الله في علمكم تمام واضح شيخ؟
0: استمر
1: وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه
0: كلمة ثم هذه ثم ثاء وميم مشددة هذه من الأخطاء البعض يقع فيها يقول ثم يتوبوا تمطيط الثاء للوصول إلى الميم مشددة تقرأ ثم على طول بعد الثاء ميم ثم هكذا
1: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز
0: أنت قرأت ما نفقه كثيرا صح؟
1: قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا
0: طيب لو واحد قرأ نفقه كثيرا غلط؟
1: يعني راح إلى قراءة أخرى أعتقد بالكثير
0: لا ما راح لقراءة أخرى
1: أو أنه زود المد
0: راح إلى خطأ لحنجلي ذهب الكلمة تنتهي بها صح؟
1: أي نعم يعني صلة تقصد
0: لأنه
1: جاب صلة
0: أتى بها صلة وهذه ليست ها ضمير
1: نعم صحيح
0: ليس كلها تنتهي بها الكلمة ها ضمير قد تكون تا مربوطة قلبت ها وقد تكون ها أصلية مثل هذه نفقه فقه من أصل الكلمة مثل فواكه ها أصلية نفقه وكذا مثل كلا لئن لم ينتهي لنسفعا تنتهي بها أصلية القاعدة في الصلة الصلة يعني أن نشبع الحركة في الحرف حتى يتولد عنها واو أو ياء مادية تكون متى عندما نصل بالكلمة التي بعدها وبينها وقبلها وما بعدها حركة الآن هنا قبلها حركة وبعدها حركة صحيح هذا شرط واحد موجود لكن الأصل غير موجود الهاء الكناية غير موجودة هاء الكناية ليست هذه طبعا يقول يا شيخ كيف نعرف عن هذه هاء كناية والله من أصل الكلمة بسيط بسيط احذف الهاء من الكلمة وشوف كيف تقع الكلمة لو حذفت الكلمة نفقه تصبح ماذا نفقة ماذا نفقة تغيرت الكلمة هذه نفقه يعني نعلم ما نفقه لا ما نعلم كثيرا نعم شيخ تفضل
1: جزاكم الله خير
0: حياك الله
1: قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله

واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولم

0: آمنوا معه برحمة منا برحمة
1: لا لا ما يحتاج. وأخذت الذين ظلموا، لا تبدأ برحمة منا وأخذت، يعني هذه كلام يعني لا يستقيم.
0: صحيح.
1: نعم.
0: وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين.
1: لو تصلها تصير أجمل شوية. وسلطان إلى فرعون.
0: نعم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد.
1: أحسنت، حسبك، بارك الله فيك على المشاركة.
2: حياك الله شيخ محمد، شكرا لك على هذه المشاركة ونرجو لك التوفيق. معنا أيضا هذه المكالمة. السلام عليكم.
1: قبل
3: وعليكم نعم. السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حياك الله، من معنا؟
3: أحمد.
2: حياك الله شيخ أحمد، خليك معنا نسمع تعليق الشيخ جعفر على المكالمة السابقة ونعود إليك.
1: تفضل على السريع. نعم. إلى فرعون وملئه، قلت أنا صل باللاتي قبلها لأن متمم لها، أرسلنا موسى بآيات وسلطان مبين إلى فرعون وملئه، لكن الآن تعليق على كلمة ملئه. ملئه نجد أن في ياء ساكنة بين الهمزة والهاء.
2: صحيح.
1: لكن هذه ياء مرسومة وعليها دائرة صغيرة. والدائرة الصغيرة تشير إلى أن ما تحت الدائرة، ما تحتها من الحروف لا تنطق. فتقرأ وملائه وليس وملائيه. وملائه، فالانتباه لذلك. تفضل شيخ.
2: تفضل يا أحمد.
3: داش فضلكم
1: شيخ أحمد، تفضل.
3: أي آية؟
1: الحين وصلنا 98. سلامك الله.
3: يلا نبدأ.
1: على بركة الله.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود.
1: في هذه واحدة شيخ مات، فأوردهم النار. النار كذي بالتفخيم الألف والنون قبلها لأجل الراء، هذه تغلب العامية أحيانا على الواحد. عيد شوي
3: إن شاء الله سأحاول. فأوردهم النار.
1: أيوة.
3: وبئس الورد المورود.
1: أعد مرة ثانية كأني أنا صوت. وبئس الورد.
3: أبشر يا أيها الشيخ، أبشر
1: بشرك الله.

0: الجنة.
1: آمين جميعا يا رب. وبئس الورد المورود.
0: يا بس لا تموج الواو. وبئس الورد المورود.
1: طيب حاضر. وبئس الورد المورود.
0: ممتاز.
1: وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة. بئس الرفد المرفود.

0: منها
1: وما
0: قائلا أعد منها لا تمد وايد عاد
1: طيب
0: قد المطلوب في الرواية
1: طيب
0: منها
1: منها قائم وحصيد، وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء، وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، فما أغنت عنهم آلهتهم

0: أمر ربك وما زادوهم غير وما زادوهم غير تتبيب.
1: وكذلك شيخ أنت سويت في الباب لما وقفت
0: قلقل
1: مساي قلقلة كان صوت قنبلة
2: ما شاء الله
0: الله يغفر لي يغفر لك يا شيخ
1: يعني وايد بالغ في قصدي وايد بالغ يعني الصوت جدا عالي
0: خففها شوي في البحر النبي خارج البحر النبي
1: الله عليهم إذا الباء الباء تقلقل ولكن مو قلقلة كأن تقول لي يعني كأن الصوت انفجاري أو أقوى حتى من الحرف نفسه تتبيب هكذا تتبيب مبالغ فيه
0: لذلك يا شيخ أنا متصل لكم عشان تعلموني
1: الله يسلمك وإحنا حاضرين ونتعلم منك بعد
0: أغفر الله العظيم إن شاء الله يا شيخ
1: تفضل شيخ وكذلك
0: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد
1: زين نعم
0: إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود
1: أحسن بارك الله فيك شيخ أحمد
2: ما شاء الله
0: وفيك الله بارك
1: بس مثل ما قلت القلقلة شوي خفها قليل وكذلك المد هذه في الواو هذه يعني لا تموج فيها تصير كانها
0: ممكن تقرأها لي مرة ثانية القلقلة اللي في تثبيت
1: تتبيب حتى شديد حصيد المرفود وهكذا
2: تكون بسيطة يعني.
0: حياك
2: الله يا شيخ عاد لا تقطعنا عاد خل نسمع صوتك مرة ثانية حياك الله يا أحمد شكرا لك على المشاركة شكرا جزيلا فيما تبقى من وقت البرنامج شيخ جعفر نستمع إلى مشايخنا هنا في الاستوديو الشيخ فهد مهند سالم والشيخ أحمد وليد جناحي
1: طيب نسمع صوت

0: الاستوديو تفضل شيخ فهد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد.
0: هذه شيخ فهد يوم يأتي، هذه بعض الطلبة يقولون يوم يأتي لا تكلم نفس.
2: نعم.
0: فننتبه أنه ما فيها.
2: نعم.
0: يأتي تاء مكسورة فقط. نعم.

0: بوك
1: بوك خف شوية
2: في الهمس
1: الكافي
2: إن شاء الله شيخ.
1: ما شاء
2: إلا ما شاء ربك. إن ربك فعال لما يريد.

0: ربك عطاء غير مجذوذ.
1: عيد
0: إلى شيخ؟ نفسها له؟
1: كان قلقلت الذال
0: في
1: دولي
0: كلمة
1: مجذوذ
0: إن شاء الله. عطاء غير مجذوذ.
1: حسنت شيخ أحمد فضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، وإنهم لفي شك منه مريب.

0: أتعملون بصير.
1: بصير.
0: إنه بما تعملون بصير. ولا

0: تنصرون.
1: أحسنت، جزاك الله أحسنت. كلمة وإن كل لما، طبعا في يمكن بعض يصعب على تلاوته من أول مرة. عموما هي وإن كلا، في قراءة وإن كلا بإخفاء النون ساكنة، إنما هي في قراءة الجمهور وحفص منهم نون مشددة، نون مشددة مفتوحة مع الغنة.
2: نعم.
1: مسألة ثانية، ولا تطغوا، هي الآية التي بعدها، ولا تطغوا. القارئ قد يقدم التفخيم في التاء قبل الوصول للطاء فيقرأ ولا تطغوا، وهي كثير ما نسمع، فتلقائيا يصبح الحنجالي بالطبع، لأن التاء إذا قلب الطاء فانقلب إلى حرف آخر. والشيء الثالث، ولا تركنوا، ولا تركنوا بترقيق التاء، وليس ولا تركنوا بتفخيم التاء حتى تتحول إلى الطاء بسبب الراء المفخمة التي بعدها. الله تعالى أعلم.
2: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ جعفر جناحي على ما تفضلتم به من هذه الفوائد الطيبة في شرحكم تجويديا، وكذلك توضيحكم للتلاوات الطيبة سواء هنا في الاستوديو أو في ما استمعنا إليه من مستمعينا الكرام المشاركين معنا في هذه الحلقة. بارك الله فيكم، وكذلك الشكر موصول إلى مشايخنا هنا في الاستوديو، الشيخ فهد مهنا سالم والشيخ أحمد وليد جناحي، جزاكم الله خيرا على جهودكم الطيبة وحضوركم معنا في الاستوديو. وكذلك شكرا لكم مستمعينا الكرام من شاركنا في هذه الحلقة واستمع أيضا إلى حلقة البث المباشر أو حلقة الإعادة. لعل إله العرش يا إخوتي يقي جماعتنا كل المكاره هو ولا، ويجعلنا ممن يكون كتابهم شفيعا لهم إذ ما نسوه فيمحله. نلقاكم على خير في حلقة أخرى من برنامج حلية التلاوة. حتى ذلك الحين لكم من محدثكم حسن السعاتي ومخرج هذا اللقاء الزميل أحمد جنبر أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله.

وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين. يتلو على مسامعنا أيها السادة الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي ما يتيسر له من سورة الصافات.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

كواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون

أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين.

فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا

فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون.

فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون

0: وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على مسامعنا أيها السادة الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي ما تيسر له من سورة الصافات.

0: بنقاء حبات المطر،
1: بنقاء حبات المطر،
0: وصفاء أجواء الربيع،
1: وصفاء أجواء الربيع،
0: وبجمال ألوان الأشجار،
1: وبجمال ألوان الأشجار،
0: وبعطر الأزهار الفواح،
1: وبعطر الأزهار الفواح،
0: تمتزج كلها معا لتستمع إلى أروع كلام نزل على وجه الأرض، وجه الأرض بأجمل الأصوات.
1: 106.1 FM
0: أثير الروح.
2: سورة كريمة تلاها النبي صلى الله عليه وسلم في خروجه إلى الهجرة النبوية الشريفة. نستمع وإياكم لسورة ياسين في تلاوة مباركة بصوت القارئ طارق بن عبد الله السكري.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر

0: عظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ طارق بن عبد الله السكري تلاوة مباركة لسورة ياسين.
2: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كلمة من كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله، فداك أبي وأمي. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه.
3: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
4: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
3: 106.1 FM معكم بأثير الروح. أثير
1: الروح. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة الجاثية.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة الجاثية. يمثل فصل الصيف أيها الأحبة الكرام، بما أنه يأتي في أعقاب نهاية عام دراسي، يمثل فرصة للأسرة لتلتقط أنفاسها وتعيد ترتيب أوراقها، وذلك حتى تستريح من عناء عام مضى وتستعد لعام قادم يحمل معه أعباءه ومسؤولياته. فبعد عام دراسي حافل بالبذل والعطاء والتعب والمشقة من جانب الوالدين والأبناء على السواء، ففي الحقيقة ثقل العام الدراسي لا يتحمله الأبناء وحدهم، فإن من حق الأسرة أن تستريح في نهاية هذا الشوط استراحة يكون معها الاسترخاء وتعويض النفس بشيء من التبسط والمباحات وعدم الإرهاق بجدول منظم أو سهر متعب أو تفكير زائد في قائمة الأعمال. هذه الراحة ليست ترفا، إنما هي ضرورة للنفس، كما أن العمل ضرورة للحياة، بل إن النفس بهذا القسط من الراحة تستعد للعمل وتقبل عليه من جديد بصورة أفضل وبطاقة أكبر. فالإنسان لا يمكن له أن يواصل أيامه بالعمل الجاد دون فترات يستجم فيها ويستعيد عافيته وطاقته، سواء على المستوى النفسي أو البدني. المهم أن لا يخرج عن المباحات إلى ما لا يجوز. ومن هذا المنظور ينبغي أن تعيد الأسرة النظر لفصل الصيف، بحيث تحرص فيه على أن تستوفي قدرا من الراحة يزيل عنها ما أصابها من إرهاق وتعب، ويجعلها أكثر قدرة على مواصلة البذل في العام الجديد. اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك يا رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
1: أثير الروح.
0: أثير الروح.

ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أمرتني فعصيت، ونهيتني فما انتهيت، ودعوتني لتغفر لي فما أصغيت. وأسبغت علي من نعمك الظاهرة والباطنة ما لم أكن له أهلا، ومننت علي من رعايتك ولطفك ما لم أكن له كفأ ولا مستحقا. تماديت في التقصير فأوسعتني حلما، وأسرفت في الغرور فلم ترهقني من أمري عسرا. وما فعلت ذلك يا إلهي تجاهلا لأمرك، ولا استخفافا بوعدك، ولا تعرضا لعقوبتك وسخطك، ولكن سولت لي نفسي واستحوذت علي الأهواء دونك. وقد مضى يا إلهي ما مضى من عمري، ولا أدري ماذا ينتظرني بالغيب، ولا ماذا يخبئه يوم العرض الأكبر في صحائفي، وماذا عسى أن يجزى من تنكر للإحسان. سبحانك ما أهونني عليك، سبحانك ما أحوجني إليك، سبحانك ما أغناك عني وما أفقرني إليك، سبحانك لا أعتز إلا بك، ولا أتذلل إلا إليك. اللهم أغنني بالافتقار إليك، ولا تفقرني بالاستغناء عنك. يا قادر يا قادر، من لعجزي غيرك؟ يا عزيز، من لذلي غيرك؟ يا قوي، من لضعفي غيرك؟ يا غني، من لفقري غيرك؟ اللهم إني أعوذ بك من الفقر إلا إليك، ومن الذل إلا لك، ومن الخوف إلا منك. ربي إني مغلوب فانتصر، فاجبر قلبي المنكسر، واجمع شملي المنتشر. اكفني يا كافي، فأنا العبد المفتقر. اللهم إني أشكو إليك ما لا يخفى عليك، وأسألك ما لا يعسر عليك، بيد ممتدة بالضراعة إليك، وقلب يؤمن بك ويتوكل عليك، وبذل ظاهر بين يديك. اللهم غفرانك إن المصير إليك. اللهم عفوك فإني منيب إليك. اللهم هذا الجهد، اللهم هذا الجهد والتكلان عليك. اللهم ارحم ضعفي وذلتي بين يديك، واجعل في قلبي نورا أهتدي به إليك، ووفقني للأعمال الصالحة المقربة إليك، واجعلني ممن توكل في جميع أموره عليك، واجعلني أغنى خلقك بك، وأفقر عبادك إليك، ولا تفضحني يوم العرض والوقوف بين يديك. إن الفضل كله لك ومنك وإليك. اللهم اجعلني ممن تمسك بحبلك المتين، واجعلني بالعروة الوثقى من المعتصمين.

0: وألهمني من الرشد.
1: ربنا آتنا ما يجعلني في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة في زمرة حبيبك المصطفى وعبادك الأخيار، يا عزيز يا غفار. سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: القائمة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة
1: آت محمدا الوسيلة والفضيلة
0: وابعثه المقام المحمود الذي وعدته
1: وابعثه المقام المحمود الذي وعدته
0: إنك لا تخلف الميعاد
1: إنك لا تخلف الميعاد.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
3: ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين أثير الروح.
4: دعاء الذهاب إلى المسجد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة

0: الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
1: دعاء الخروج من المسجد.
0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إني أسألك من فضلك.

0: اللهم يا سامع الدعاء،
1: اللهم يا سامع الدعاء،
0: يا واسع العطاء، يا رافع السماء، يا دائم البقاء، يا عالم الغيوب، يا ساتر العيوب، يا غافر الذنوب، يا كاشف الكروب، يا هادي الرشاد، يا ملهم السداد، ورازق العباد، ورازق العباد. اللهم أنا عبدك وابن عبديك، أتوسل بكرمك إليك، أمن علي بعفوك وغفرانك جل شانك.

0: السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة، وحتى تتحقق لا بد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: مصحف البحرين. فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لما تيسر من جزء قد سمع بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر.

وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد

بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك والله

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر ما تيسر له من جزء قد سمعه.

وأقربها زلفى لديك، وأعظمها وسيلة عندك أن تر

0: إذا ضاقت بك السبل،
1: إذا ضاقت بك السبل،
0: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
1: مفاتيح الخير كله
0: في الدنيا والآخرة.

مصحف البحرين. يتلو القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة الحجر. بسم الله.

آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح

أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسن استثمار الوقت وعدم تضييعه فيما لا يفيد، فقال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ومع بداية كل عطلة صيفية يتحير أولياء الأمور في اختيار الأماكن التي يفضلون أن يرتادها أبناؤهم في عطلة الصيف، فالأبناء في حاجة إلى الترفيه والتسلية بعد الانتهاء من العام الدراسي، فكيف تستثمر العائلة إجازة الصيف؟ يعتبر فصل الصيف أيها الأعزاء وما يصاحبه من فراغ في الوقت الكبير بالنسبة لأولادنا وبناتنا يعتبر فرصة سانحة للجميع، إذ يعتبر بمنزلة المغارة الواسعة المليئة بالكنوز الثمينة والأخطاء الجسيمة أيضا. والأبناء في العطلة الصيفية يتعطشون إلى الانطلاق والحرية بعيدا عن الالتزام كما في أثناء الدراسة، ولكن لا بد من أولياء الأمور أن يخططوا تخطيطا حسنا ويضعوا أولويات الاهتمام بالأمور في العطلة كما كان الاهتمام بهم في أثناء الدراسة والمذاكرة والامتحانات، وبهذا يمكن أن يخرج الأبناء من العطلة الصيفية وقد استفاد الابن أو البنت بملء فراغه في عطلة الصيف، وقد حصن نفسه من الانحرافات ورفقاء السوء والتجمعات والسهر، وكسب فائدة كبيرة من استثمار هذا الوقت. وهناك عدة وسائل لتحقيق ذلك، منها أن يجلس الآباء والأمهات مع أبنائهم ليخططوا للعطلة الصيفية، وهذا الأمر بذاته يعلمهم التخطيط ويحملهم مسؤولية الوقت، وكذلك يزيد من التآلف والتقارب بين أفراد الأسرة الواحدة. وعن طريق هذا الأسلوب يعلم ولي الأمر توجهات أبنائه وتطلعاتهم وهواياتهم، وعندها يبدأ بتوزيع الأبناء كل حسب رغبته. وهذا لا يعني الأخذ برغبة الأبناء كما هي، بل تناقش بكل هدوء وود وإقناع، وعندها يمكن تقسيم الهوايات والرغبات إلى نوعين: الأول التعليم الفردي كالانضمام إلى دورة مثلا في الفترة الصباحية، والثاني الأنشطة التي تحتوي على روح الجماعة فتكون مساء والتشاور مع الأبناء مستمعين للتخطيط للبرنامج الصيفي المتكامل الذي يحتوي على التعليم واستغلال الفراغ والترويح في الوقت نفسه، له آثار إيجابية قليل من الأسر تعلمها، كما أن الجلوس مع الأبناء عند البدء بتنفيذ البرنامج ومتابعة ولي الأمر لهم لتصحيح المسار وتعديل البرنامج سواء بالإضافة أو الحذف يكون وقعه راقيا ومثاليا، يسهم في تقويم النفس واعتدال طبعها وتقبلها للمتغيرات والمستجدات وزيادة المحبة والثقة بين جميع أفراد الأسرة.

0: أذكار المساء.
1: إيه، هذه حال الدنيا.
2: ما يحزنك أيها الشيخ؟
1: قلة الزاد وطول السفر وكثرة الذنوب، وصلوا إلى مولاهم وبقينا، وتنعموا بوصاله وشقينا. ذهبت شبيبتنا وضاع زماننا ودنت منيتنا، فمن ينجينا؟ فتجمعوا أهل القطيعة والجفا، نبكي شهورا قد مضت وسنينا.
2: حنانيك أيها الشيخ الوقور، فإن ربك رحيم غفور. إذا أوجعت تلك الذنوب فداوها برفع يد في الليل، والليل مظلم. ولا تقنطا من رحمة الله، إنما قل

0: يعصمك منها من ذنوبك أعظم، فرحمته للمحسنين كرامة ورحمته للمذنبين تكرم.
1: إيه يا بحر، لو علمت عظم ذنوبي لكففت عن لومي وتأنيبي.
0: أيها الشيخ الوقور، إن شئت أرشدتك إلى دواء تلك الذنوب.
1: علي به يا بحر.
0: إنه الإكثار من ذكر علام الغيوب. ألم يبلغك قول نبينا صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. فإن رمت أن تكون من المقربين من رب العالمين فكن له من الذاكرين، فاذكروني أذكركم، واشكروا لي ولا تكفرون. وخير الذكر ما ورد عن سيد البشر في الصباح والمساء، وإليك أذكار المساء.
2: أذكار المساء.
3: الأذكار، أذكار المساء.

من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منه حتى يصبح. بسم

كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان.

0: اللهم إنا نسألك يوما لا انكسار فيه، ونسألك رزقا لا حرام فيه، ونسألك عملا لا رياء فيه، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تبتلنا بعيب كرهناه في غيرنا، وغير علينا حالنا لأحسنه، وأعنا على شكر نعمتك، وارزقنا وأنت خير الرازقين يا رب العالمين.
1: يا رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز الأنفيس سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز المفيس سورة الأعراف.
1: فواصل حديثية.
2: فواصل حديثية.
3: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منها فلا يظمأ أبدا.
4: رواه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وأخرجه البخاري.
0: هم أساس الأوطان وعماد المجتمع، قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش، منهم تعلمنا دروس الحياة. كبار السن قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: أنجنا.
1: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
0: أثير
2: الروح. سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
3: هذا السؤال يقول: كيف أجيب ملحد إذا سألني ما هو دليل وجود الله عز وجل؟
4: شوف بارك الله فيك، نبينا عليه الصلاة والسلام كان يخاطب كل الكفار على اختلاف مللهم، يخاطبهم أولا بأدلة نقلية. بعض الناس اليوم يقول لك لا تخاطبهم بالقرآن، هو أصلا ما يعترف بالقرآن. كم من واحد من هؤلاء الملاحدة تمت مخاطبتهم بالقرآن الكريم، تأثروا. تأثروا بالقرآن وتأثروا بآيات القرآن الكريم، لأن كلام رب العالمين مؤثر،
3: وربما يكون ألحد أيضا بسبب إدخال شبه عليه
4: شبه
3: في القرآن،
4: يعني شبه من القرآن. نعم. فأنت تأتي بارك الله فيك وتقرأ عليه آيات القرآن. لماذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام
3: صلى الله عليه
4: يقرأ سورة قاف على سبيل المثال في كل جمعة؟ حتى بعض الصحابيات وبعض الصحابة حفظوا سورة قاف من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كان يقرأها كل جمعة على المنبر. لماذا اشتملت سورة قاف على إيش؟ على ماذا اشتملت؟ على الأدلة البعث والنشور وإحياء الله تبارك وتعالى للموتى، والأدلة أو بعض الأدلة على قدرته سبحانه وتعالى. فيرجع الإنسان، شو بارك الله فيك، ممكن الرجوع إلى بعض الملاحدة الذين أسلموا، ولدينا كثير من الملاحدة في الزمن القديم وفي الزمن الحديث، ومن هؤلاء بعض علماء الرياضيات وبعض علماء الفيزياء. وهذه العلوم من العلوم الدقيقة المتعلقة بالحساب وبكذا إلى آخره. فبعضهم بسبب أنه بارع في الرياضيات والفيزياء وقع في الإلحاد، وبعضهم لأنه أكثر براعة وأكثر علم في هذه المواد لا كان ذلك سببا. فالإلحاد، شوف بارك الله فيك، فكر في الحقيقة يعمي بصيرة الإنسان. من يريد أن يناقش هذا الملحد أو يتكلم مع هذا الملحد، نقف على أسباب إلحاده. كثير من هؤلاء بسبب اتباع للشهوات. يعني هو أصلا معترف بالله، معترف بوجود الله، من أهل الصلاة والدين، لكن ابتلي بالشهوات، خاصة شهوة الفرج. وهنا يريد أن يتخلص كما يقولون في تعبير الناس من تأنيب الضمير.

0: لأن يحس في مراقبة عليه، فيسمع عن مسائل الإلحاد أو بعض المواقع وغيرها، فيحاول أن يقنع نفسه بهذا الإلحاد، أن فعلا ما في إله. ليش؟ عشان يفتك من تأنيب الضمير ويفعل ما يشاء متى شاء بالطريقة التي يشاء. فهذا الإلحاد بارك الله فيك، واسمح لي أن أتكلم قليلا لأن الموضوع مهم. هذا الفكر في الحقيقة يعمي بصيرة الإنسان، يجعله يجادل في البديهيات، فيكون الحق عند هذا الإنسان باطل والباطل حق بسبب الجهل بالدين الإسلامي وأحكامه، كما تفضلتم جاهل حتى معاني الآيات أو غيرها، أو سمع آيات معينة أو أمور معينة من بعض الأشخاص، أو بسبب خطأ بعض المسلمين أو مشايخ المسلمين أو علماء المسلمين، أخطأ في قضية وكذا، فهذا ليس بسبب يجعلك تلحد وتطعن في الدين أو تنكر وجود رب العالمين بسبب خطأ شخص من المسلمين، شخص من علماء المسلمين، لا، فبسبب الجهل بالدين الإسلامي وأحكامه، فينظر إلى العقيدة الإسلامية كما ينظر إلى الأديان التي تعبد الحجر والشجر.
1: الحمد لله.
0: بعض الملاحدة من أتباع بعض الأديان ألحد لأنه يشوف دينه، يشوف قومه يعبدون أصنام، يعبدون أوثان، يعبدون شجر، يعبدون بشر، يعبدون حجر،
1: منطقي.
0: شيء مو منطقي، فكردة فعل يلحد أو يرى منه من الأفعال الشائنة التي لا علاقة لها بالدين ولا بطاعة رب العالمين ولا بعبادة ولا بهدي قويم ولا أبدا، وليست علامة نضج. فهذا سبب ضعف الإيمان واليقين، تأتيه الأفكار والوساوس فلا يدفعها، يستسلم لهذه الأفكار، ما يدفعها، ما يقاومها، التي تشكك الإنسان في الله تبارك وتعالى وبالخالق. من أعظم الأسباب الاستماع لشبهات ومغالطات أهل الإلحاد. قديما كان ربما له محاضرة له كذا بالاجتماع معه أو به، اليوم سهل.
1: نعم.
0: في مواقع التواصل بعض هؤلاء الملاحدة يرسلون، وبعض الأشخاص يبحث ويبحث وهو يقرأ في قراءته أو في بحثه في هذا العالم الواسع الذي لا ينتهي، فيقف على بعض شبهات ومغالطات أهل الإلحاد،
1: وليس عنده ما يرد عليه،
0: ما عنده علم ولا عنده، بل حتى علماءنا مشايخنا كانوا ينصحوننا وينصحون طلبة العلم بعدم مناقشة أهل البدع.
1: نعم.
0: مناقشة الملاحدة وكذا وأنت لا تزال في بداية الطلب وفي بداية، لأنه ممكن يغلبك وكونك تنهزم، خاصة إذا كان شيء علانية.
1: نعم.
0: هذا ممكن يتسبب في، يقول شوف فلان ما عنده حجة، طيب فلان ما عنده حجة ضعيف، لكن مو معناته أنه ما في حجة.
1: صحيح.
0: صح ولا لا؟
1: نعم.
0: يعني أنا مثلا الآن أتكلم، أنت سألتني سؤال وأنا أتكلم في هذا الموضوع، حتى في المسجد مرات ومرات كان يأتون بعض الشباب.
1: نعم.
0: أنا أجلس معهم، أنا غير متخصص في الحقيقة في مناقشة ومجادلة ومناظرة الملاحدة، هناك أهل اختصاص.
1: نعم. نعم.
0: لكن هي كلمات عسى الله تبارك وتعالى أن ينفع.
1: اللهم أمين يا رب.
0: بها الله تبارك وتعالى ماذا قال مثلا هؤلاء الذين يستمعون إلى شبهات ومغالطات أهل الإلحاد؟ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله.
1: نعم.
0: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. بعضهم يجاري النفس الأمارة بالسوء المبتلية كما ذكرت أسلفت القول بالشهوات للتخلص من آثار المراقبة وتبعات المحاسبة وما يسمى، كما يعني مر علينا هالكلام.
1: نعم.
0: فيسعى لإقناع نفسه بعدم وجود الإله. بعض هؤلاء الشباب قالوا فلان ترى يعني جالس يجلس مع ملاحدة ومتأثر معهم شوي. قلت له السلام عليكم. قال عليكم السلام. قلت أتكمل. قال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قلت ما شاء الله، فأنت تعترف بالله وأن الله هو السلام وبرحمته وبركاته. إيه ثم أتكلم لا والله لا والله مو قصدي كذا، ويقسم بالله

0: لا قوم الله يهديك، قوم الله يصلحك، قوم. فأنت لا ملحد ولا تقنع نفسك أنك ملحد، وأنت لا تزال على الفطرة وفي خير.
1: نعم.
0: الحين جريب يأذن، قوم تيدد وروح مع الناس صل.
1: نعم.
0: وأترك عنك هذه الوساوس وقاومها. فالمسلم على يقين أن دين الإسلام والوحي الرباني يستحيل أن يناقض.
1: نعم.
0: أن يناقض لا عقلا صريحا ولا علما ثابتا.
1: نعم.
0: لماذا؟ لأن الوحي كلام الله والعقل خلق الله.
1: نعم.
0: ولا يمكن أن يتناقض كلام رب العالمين مع خلقه
1: سبحانه.
0: فلهذا الله عز وجل ماذا يقول؟ فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم.
1: نعم.
0: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نبينا عليه الصلاة والسلام بيّن أن كل مولود يولد على إيش؟ على الفطرة.
1: على الفطرة. نعم. فأبواه يهودان.
0: ثم بيّن تأثير البيئة. فأبواه إما أن يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، وأيضا ممكن يقع في الإلحاد. فالبيئة تؤثر. لماذا شرعنا الحنيف أمر بمرافقة الصالحين وعدم مرافقة الطالحين وأهل وغيرهم؟ لماذا؟ لأن الإنسان يتأثر.
1: نعم.
0: القرين يتأثر بقرينه. الأخلاء يومئذ بعضهم ببعض عدو إلا
1: المتقين.
0: المتقين.
1: نعم.
0: لا تجالس إلا مؤمنا.
1: نعم.
0: هؤلاء أصحاب الشبهات والملاحدة وأهل البدع وغيرهم يتأثر بهم.
1: نعم.
0: الإنسان عنده نقطة ضعف وعنده كذا، وهؤلاء لديهم شبهات وعندهم. أتذكر بعض مشايخنا وعلمائنا، رحم الله من مات منهم وبارك آمين. في أعمار من هو على قيد الحياة. كانوا يقولون، كان بعض الأخوان يقولون، يسألون شيخ أنا بدرس النحو عند فلان، لكن هو من أهل البدع وعنده من البدع المكفرة والبدع. قال لا، بتاخذ منا نحو وبيضيع دينك، بتاخذ منه الأدب والبلاغة ويضيع دينك، لا اجتنبه.
1: نعم.
0: ولو أن تذهب إلى من هو أقل منه فقها أو كذا دراية في ذلك العلم، أو تاخذ منه رواية مثلا في القرآن أو.
1: نعم.
0: وممكن وهو من أهل البدع أو من أهل الزيغ ومن أهل الضلال ومن أهل وحدة الوجود وغيرهم، يوقعك في شبهة ويوقعك في حبائلة لا يدخلك في متاهة إن دخلت فيها ما تخرج، لا ابتعد.
1: لا مستحب. لا.
0: يقولون من خلق الله؟ هاي كل سؤالهم.
1: نعم.
0: ولا لا؟
1: صحيح.
0: يقول لك من خلق الله؟ يقول أنت مخلوق وهاي مخلوق، السماء مخلوقة. طيب من خلق الله؟ من خلق الله؟ سؤال غير منطقي. أهل الاختصاص يقولون هذا السؤال غير منطقي، لا يمكن لخالق أن يخلق.
1: الله أكبر.
0: من النهاية ما في واحد اثنين، لا يمكن لخالق، والخالق هنا الله جل جلاله،
1: لا إله إلا الله،
0: أن يكون مخلوقا. والله ليس مخلوقا لنسأل من خلقه.
1: لا.
0: فهذا اختصار والله تبارك وتعالى قديم ليس حديثا، أول ليس قبل شيء، فلا ينطبق عليه قانون الحوادث.
1: نعم.
0: في السؤال عن خالقه والسؤال عن من أحدثه، ومتى وجدت الأجرام السماوية، متى وجدت الأفلاك، متى وجد الإنسان، متى وجد الجن، متى هذه المخلوقات، ممكن نسأل متى وجدت، لكن الخالق لا نسأل.
1: نعم.
0: ولا يجوز أن نسأل، بس سؤال غير منطقي، سؤال علميا غير جائز.
1: نعم.
0: يدل على يعني عدم سلامة السائل، سلامة عقله وسلامة نيته وسلامة. نعم. قصده.
1: ومع ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا ما نفعل إذا ورد هذا السؤال. فضيلة الشيخ،
0: نعم،
1: إذا ورد لنا هذا السؤال بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم ما نفعل، يعني لا يزال أحد الشيطان بأحدكم حتى يقول لهم من خلق
0: مثلا الله. لو جاءت إنسان هذه الهواجس.
1: نعم.
0: يقول وتأتي للمؤمنين
1: طبعا
0: يتضايقون.
1: نعم.
0: من خلق الله؟ لا، الله مو موجود. فهنا ماذا يفعل؟ قل آمنت بالله، آمنت بالله ورسوله، آمنت بالله ورسوله، آمنت بالله ورسوله. قم توضأ وصل، قم اشغل نفسك به.
1: نعم.
0: أو اتصل على أحد من إخوانك واجلس معه.
1: نعم.
0: اقرأ القرآن، لأن هذه الأفكار هي التي تفسد على هؤلاء. المخلوق.

0: بقية من صفات الحوادث،
1: نعم،
0: الأشياء التي وجدت بعد أن لم تكن موجودة،
1: نعم.
0: فكيف نصف الخالق بصفات الحوادث وننسب إليه سبحانه وتعالى ما لا يليق؟
1: نعم.
0: يقول الله عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم
1: سبحانه وتعالى.
0: نعم. فعلى الإنسان أن يتجنب ذلك. وإذا علمنا عن بعض الأشخاص الذين تأثروا مثلا بهذا الفكر وغير ذلك، ممكن أن ندلهم على مواقع متخصصة،
1: نعم،
0: في مناقشة الملاحدة، وعلى بعض الإخوة
1: إذا كانوا فعلا يبحثون عن الحق.
0: إذا يبحث عن الحق، هو أكثر هؤلاء لا يبحثون عن الحق،
1: نعم.
0: وأكبر دليل دش عليهم في بعض مواقعهم، حاول تنصحه أو تناقشه بأدب،
1: ما يقبل.
0: لا، أي ما يقبل، رأسا يسبك،
1: نعم،
0: يسب ويستخدمون كلمات بذيئة جدا جدا جدا،
1: حسب الله.
0: أي وهذا سلاح من العاجز،
1: نعم،
0: هو مو جالس معك مباشرة. أنا أتخيله لو كان جالس معنا مباشرة إنه بيصارخ وبينفعل، لأنه هو بالكتابة،
1: أي نعم،
0: فما يستطيع يصرخ بالكتابة.
1: صحيح.
0: أحيانا يحط ها ها ها ها ها, ها أنت وكذا وأنت متخلفين وأنت كلام، وبعدين من يحس نفسه أنه محصور حصرته وما عنده دليل، ما عنده أي حجة، يبدأ يسب ويبدأ يشتم ويبدأ نعم. فهذا الملحد، أي ملحد أقول له إذا كنت أنت عربي اجلس اقرأ القرآن، اقرأ القرآن،
1: دبر في اقرأ تفسير،
0: اقرأ القرآن وارجع إلى تفسيره، اقرأ القرآن، اقرأ القرآن وسوف تهتدي كما اهتدى من قرأ عليهم نبينا عليه الصلاة والسلام القرآن.
1: صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم فضلة الشيخ ونفع بعلمكم وبارك فيكم.
0: آمين.
2: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.

غالبا ما يخشى أولياء الأمور من تراجع مستوى أبنائهم الأكاديمي خلال العطلة الصيفية. من النادر وقوعه عادة خلال هذه الفترة، يمكن تعزيز بعض المهارات الهامة، خاصة تلك التي تركز على القراءة والرياضيات وترسيخها بكل الوسائل الممتعة. وعلى الرغم من طلب بعض المعلمين البدء في التحضير لمواضيع سوف تدرس مستقبلا، كثير من المدارس لا تفرض واجبات منزلية على الطلاب خلال عطلة الصيف. هناك أنشطة عامة يمكن تشجيعها، على سبيل المثال القراءة وسجل القصاصات الخاصة بالعطلات وكتابة البطاقات البريدية ومشاركة زملاء الصف بعد العودة إلى المدرسة. يؤكد مسؤول أحد المدارس أن مدرسته حققت نتائج أكاديمية بارزة بوجوب عدم تكليف الطلاب بفروض مدرسية خلال العطلة. ويعتقد هذا المسؤول بتوجيه تركيز الطلبة للقيام بأمور مختلفة عما يتم عمله طوال العام، مقترحا استغلالها في الراحة والنوم والقراءة الترفيهية والقيام بزيارات استطلاعية للمعالم الثقافية والتدرب مثلا على مختلف المهارات. كذلك تشكل فترات الإجازة الطويلة عاملا جوهريا في إعادة شحن طاقة أبنائنا، فالإفراط في تنظيم جدول الأطفال يمكن أن يتسبب بأضرار صحية وعاطفية، ومن الممكن أن يعيق قدرات التعلم مستقبلا. ومن المناسب إشراك الأبناء في بعض الأندية خلال الإجازة، خاصة أولئك الذين يتمتعون بمهارات رياضية أو فنية، فهي فرصة مثالية لتكوين صداقات جديدة بالرغم من تكلفتها العالية مع عدم إهمال فكرة الاسترخاء. هنا يجد الطالب والطالبة الوقت الكافي والمساحة للتفكير بعيدا عن الروتين المدرسي المزدحم وتطوير مهاراتهم وهواياتهم الأخرى.

ما تمنح الإجازة حافزا إضافيا في اختيار الأنشطة بناء على الاهتمامات الشخصية بدلا من تلك البرامج المفروضة من قبل المعلمين والآباء، ويشجعهم على اتباع نهج خلاق ومستقل

0: اللهم يا من لا تضيع ودائعه، استودعناك نفسنا وديننا وبيتنا وأهلنا ومالنا وخواتيم أعمالنا. اللهم إن استودعناك وطننا الغالي، فاحفظه لنا بما تحفظ به عبادك الصالحين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف كما أنزلت كانت له نورا يوم القيامة من مقامه إلى مكة. نستمع فيما يلي إلى تلاوة لسورة الكهف بصوت القارئ الشيخ عبد الباري الثبيتي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم.

إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا رب

بها لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد

ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم

هم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إن

ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفل

أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه

يضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنة مرتفقا.

لم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنة

لن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول

المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك

كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول

0: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا
1: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحر

أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا

تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما

أشدهما ويستخرجا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو

تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا.

وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين

0: عظيم.
1: قصص وعبر وحوادث تحدث عنها القرآن الكريم في هذه السورة الكريمة. استمعنا وإياكم أيها الكرام إلى تلاوة لسورة الكهف بصوت القارئ الشيخ عبد الباري الثبيتي. اللهم
2: اللهم
1: إذا شهد لي الإيمان بتوحيدك وانطلق لساني بتمجيدك ودلني القرآن على فضل جودك، فكيف لا يبتهج رجائي بحسن موعودك؟ إلهي إن عفوت فبفضلك، وإن عذبت فبعدلك، يا من لا يرجى إلا فضله ولا يشك بعدله. اللهم متعني بما له هديتني، وأدم لي ما به سترتني.

0: إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي سورة فصلت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي سورة فصلت. يطغى على المنزل طابع مختلف في فصل الصيف، حيث يكون الصباح أكثر هدوءا ولا تدق أجراس المنبهات بكثرة، كما أن البيجامة البيتية الأنيقة تصبح هي الزي الرسمي لأفراد العائلة. النهار أطول في فصل الصيف، وليس هناك مدرسة تشغل وقت الأطفال، لذا يبحثون في كل صيف عن تجربة جديدة تملأ ذلك الوقت الطويل. أما أولياء الأمور الأعزاء فيراودهم شعور عند حلول كل عطلة صيفية بالرغبة في إضافة نشاطات مختلفة إلى حياة أطفالهم، ولكن عندما ينتهي الصيف يكتشفون أن الأطفال لم يفعلوا شيئا مميزا أو جديدا عن الصيف الذي سبقه، إذ يقتصر الأمر على الرحلات والسباحة والتجمعات العائلية. ولهذا كله يجب عليهم وضع هدف ينوون تحقيقه هذا الصيف، وهو إلهام الأطفال لاكتشاف أنفسهم واستغلال صيفهم بالشكل الأمثل. نعم، إنه هدف طويل المدى وليس بنشاط ينفذ بين ليلة وضحاها، ولكن بخلق قدر كبير من المواقف والأنشطة الفريدة وغير المألوفة التي تمكنهم من اكتشاف شغفهم، يصبح ذلك الهدف المنشود قريب المنال. ما رأيكم في تعلم لغة جديدة؟ قد يكون الأمر تقوية وترسيخا لمعلومات الطفل في لغة يتعلمها في المدرسة ولا يريد الانقطاع عن تعلمها، وقد يكون الأمر هو تعلم لغة جديدة لم يتعلمها من قبل. لكن في كلتا الحالتين فتعلم لغة جديدة في الصيف يعد نشاطا في غاية الأهمية والمتعة، فالتطبيقات الرقمية المخصصة لتعليم الأطفال اللغات الجديدة هي الوسيلة الأمثل لذلك، فهي سهلة الاستخدام وتحتوي على ألعاب تعليمية يحبها الأطفال، كما أنها تجعل من تعلم اللغة أمرا لا يرتبط بالزمان أو المكان. فمثلا بإمكانكم اختبار تعلم اللغة العربية، فهناك العديد من التطبيقات التي تساعد الطفل على تعلم لغتنا الجميلة. تطبيقات اللغة العربية عادة ما تكون سلسة بسيطة من ناحية سهولة الاستخدام ووفرة قصص الأطفال وتنوعها، كما أنها قد تحتوي على ألعاب تعليمية واختبارات تثير الحماسة في نفوسهم، وهذه تجربة تعليمية ممتعة. يجب أن نتذكر دائما نحن الآباء أن الصيف هو في النهاية عطلة للأطفال بعد أشهر عدة قضوها في الدراسة والروتين المدرسي، لذلك لا بد من منح الأطفال وقتا خاصا ليقضونه بمفردهم للتفكير بحرية وفعل ما يودون فعله كالاسترخاء والاستمتاع مع الأصدقاء وقضاء وقت على الألعاب وغير ذلك. فهذه فرصة لإعادة الشحن للعام الدراسي المقبل، ويجب أن يسترخي الأطفال بالقدر الكافي للعودة للدراسة بمزاج جيد

وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد بن عبد العزيز الشامي سورة قاف من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

ونفخ في الصور ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاء

0: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد بن عبد العزيز الشامي سورة قاف من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة. نسأل الله أن يبشركم بفرحة لم تحسبوا لها حسابا، وأن ينير لكم دروبكم، ويسهل لكم كل صعب، ويحقق لكم أمنياتكم، ويحفظكم من كل شر وتعب وهم، ويجعل أيامكم القادمة تفيض سعادة وفرحا لا تغيب فيها ابتسامتكم الجميلة.
1: أسعدكم الله ووفقكم
0: وأرضاكم ورضي عنكم.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح.
1: أثير الروح.
2: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. الشيخ محمود خليل حصري يتلو علينا ما تيسر من سورة محمد.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم.

0: لكم.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا علينا الشيخ محمود خليل حصري ما تيسر من سورة محمد.

0: اللهم اختم لنا يومنا هذا برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم اجعل ما قدمنا شافعا لنا يوم تتطاير الصحف، واجعلنا في ركب من أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا مولانا رب العالمين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين.
1: الله أكبر، الله أكبر،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: الأذكار دعاء دخول الخلاء.

0: دعاء الخروج من الخلاء.
1: غفرانك.
0: دعاء الوضوء.
1: بسم الله.
0: الذكر بعد الفراغ من الوضوء.
1: أشهد

0: القرآن الكريم كلام الله الزاخر بالقيم، الشافي للقلوب، الناهض بالهمم. في سوره مجموع الفضائل، يتدبرها المسلم لدنياه ويهتدي بها لآخرته. فضائل سور القرآن الكريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على نبيه الكريم وآله وصحبه أجمعين.

0: وبعد معاشر الإخوة والأخوات المستمعون، نحن الآن حول فضائل القرآن نسير وندور لنكتشف شيئا من هذا الكنز العظيم الذي ربما إذا ما علم المسلم شيئا من فضائل القرآن عموما أو فضائل بعض السور خصوصا أن يحمله ذلك على الإقدام والعناية والاعتناء بكتاب الله سبحانه وتعالى، إما من جهة تلاوته، فالله عز وجل ندب إلى تلاوته بقوله ورتل القرآن ترتيلا، وأيضا ندب إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله كان له به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وهذا من عظيم فضل الله سبحانه وتعالى أنه يجزي على القرآن بالحرف وليس بالكلمة، ليعظم للمسلم أجره وليكون ذلك حافزا له على أن يقبل على كتاب الله سبحانه وتعالى وعلى تلاوته. ثم ينتقل إلى المحطة الأخرى، والتلاوة تجر إلى التأمل والتدبر في كلام الله سبحانه وتعالى. فإذا علم المسلم فضل القرآن عموما ثم لمس أثر فهمه وتدبره للقرآن على منهج حياته وتقويم سلوكه وعلى واقعه العملي، وهذا لا يتأتى إلا بهذه المحطة مع القرآن، وهي محطة التأمل والتدبر. والله جل وعلا يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يتأثر من سماع القرآن لما يقع في نفسه من فهمه، وهكذا المسلم كلما تطورت علاقته بالقرآن من جهة تلاوته ثم من جهة فهمه انغرس في نفسه جملة من المضامين والحقائق الإلهية التي جاءت عن الله سبحانه وتعالى لتكون نبراسا ونورا وضياء تضيء له الطريق في حياته، وحتى الطريق إلى لقاء ربه سبحانه وتعالى. وبهذا يعلم ويتعلم كيف يسلك في طرق هذه الحياة المختلفة، سواء في إطار علاقته مع الله أو في إطار علاقته مع الناس بأصنافهم المتنوعة في إطار العلاقات الاجتماعية، وكذلك في إطار الانسجام مع هذه الحياة الدنيا وما فيها من نعم ومحن ومصائب، كيف يكون سلوك المسلم فيها بناء على هذه المضامين القرآنية. ثم ينتقل إلى مرحلة العمل، والله جل وعلا قال: وقل اعملوا فسير الله عملكم. وبالتالي فإن القرآن من ثمراته التي أراد الله عز وجل أن تتحقق في المسلم هو أن يكون عاملا، أن يكون عاملا بمضامين القرآن، لأنها كفيلة بأن تحفظ له الإطار الإيجابي، الإطار النافع، وأن تجعل منه مواطنا صالحا في أرضه ومجتمعه. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام حينما سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية فضائل سور القرآن الكريم، مع تحيات فضيلة الشيخ محمد حمزة فلمرزي.

موكلا عليه في جميع أمور الدنيا ومد جذور الخير والعطاء في حياتك وانشر السعادة أينما كنت.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري سورة لقمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري سورة لقمان.
1: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة. رواه مسلم.
0: تناولنا في حديث الأمس أيها الأحبة الكرام مشكلة من أبرز المشاكل التي تزداد في فترة الإجازة الصيفية للأبناء، وهي مشكلة السهر.

0: والنوم المتأخر ليلا. واليوم سنستعرض بعض الخطوات لعلاج هذه المشكلة. من الضروري أن يتم تحديد وقت النوم وموعد الاستيقاظ صباحا. ترك الأبناء والأطفال ينامون نهارا لفترات طويلة في منتصف اليوم يشكل ضررا على صحتهم النفسية والجسدية، كما أن نوم القيلولة يساعد الطفل على تجديد نشاطه مرة أخرى. ولكن يجب ألا تتجاوز مدة النوم التي يحصل عليها الطفل خلال النهار ساعة واحدة، لأن الطفل إذا نام لمدة طويلة سيظل مستيقظا لساعات متأخرة من الليل. وما يهم ليس فقط تحديد وقت النوم، لكن تحديد موعد الاستيقاظ صباحا والتعرض للشمس وتناول طعام الإفطار، وكلها إشارات ترسل إلى العقل لتنبهه أن وقت النشاط قد بدأ. ومن الخطوات التي تساعد على حل مشكلة السهر والنوم في ساعات الليل المتأخرة للأبناء إقناع الطفل بالنوم مبكرا. وأهم جانب في هذه الخطوة هو الأم، هي محور تنظيم الأسرة. لذلك فغيابها وقلة اهتمامها بأسرتها يسبب الكثير من المشاكل، كما أن إهمال الأم هو أحد أسباب سهر الأطفال، كونها هي من تنظم ساعات النوم وساعات اللعب وساعات الأكل وغيرها من الأمور التي تنظم حياة طفلها. وإذا ترك الطفل من غير توجيه وتنظيم لأموره سيعاني من جملة أمور كالسهر وغيره. وهنا على الأم أن تتمتع بروح رياضية في معاملة الطفل عند امتناعه عن النوم، فإرغامه على النوم ليس حلا للمشكلة، بل يجب مسايسته وإقناعه شيئا فشيئا حتى يكون الذهاب إلى النوم بوقت مبكر عادة لا تنفك عنه. كذلك فإن إبعاد الأجهزة الإلكترونية عن غرفة نوم الأطفال يساهم في حل مشكلة سهر الأبناء لوقت متأخر من الليل خلال الإجازة الصيفية. فالتكنولوجيا لا تحرم الأبناء من نومهم أثناء الليل فحسب، بل حتى الذين لا يسهرون، فقد استطاعت التكنولوجيا أن تصيب الأبناء الأطفال والمراهقين بما يشبه مرض التوحد، ويعود ذلك إلى جلوسه وحيدا لمشاهدة التلفاز واللعب، وبالتالي لن يتفاعل الطفل مع الآخرين وسيقضي معظم وقته وحيدا، ما يجعله سريع الانفعال والانزعاج، وتكون لديه عدائية تجاه الأطفال الآخرين بسبب انعزاله عنهم. وقد يصاب الطفل على الرغم من صغر سنه بحموضة في المعدة أو حول العين بسبب هذه الأجهزة.
1: هنا أنتم على موعد مع التلاوات الجميلة.
2: كتاب الله راحة كل قلب أثير الروح،
3: والبرامج المفيدة
1: ولقاءات تجمعنا على الود والألفة.
3: هنا أثير الروح.

فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لما تيسر من جزء تبارك بصوت القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر.

برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره

يرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة

لمن راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق

ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين.

شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر.

0: ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر ما تيسر له من جزء تبارك.
3: اللهم أستغفرك من ظنون استوطنت عقلي وأفكار تدفعني لما فيه هلاكي، وأعوذ بك من عقل لا يثمر تفكره بالتقوى ولا يحصد بحثه إلا الشك والشكوى، وأعوذ بك من شطحات فكري وطغيان علمي واتكالي على قصر بصيرتي وقلة معرفتي. اللهم يا من وسعت كل شيء رحمة وعلما، اكشف لي وجوه الحقائق وأرشدني سبيل صراطك وثبتني عليه بي

0: 106.1 FM
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
2: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. نستمع الآن إلى تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة الأنفال، يتلوها علينا الشيخ سعد الغامدي.

0: عظيم.
1: تلا علينا الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة الأنفال.
2: الأذكار دعاء من استصعب عليه أمر.

0: الأذكار.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إن استودعناك أرواحنا وأنفسنا وأهلنا وأقاربنا وأصدقاءنا ووطننا الحبيب،
2: ووطننا الحبيب،
1: يا من لا تضيع ودائعه، يا الله
2: يا الله.
1: اللهم إنا قد علمنا أنه مع العسر يسر ومع الشدة فرج، وإنك مبدل الأحوال من حال إلى حال. ربي
2: ربي
1: ربي إنك ترانا وتعلم بحالنا، فأبدل عسرنا يسرا، وأبدل شدتنا بالفرج القريب.
2: يا رب العالمين
1: يا رب العالمين.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
3: مصحف البحرين. فيما يلي تستمعون إلى تلاوة لسورة الجاثية بصوت القارئ الشيخ عمر مظفر.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة الجاثية. أبواب السماء.
2: سبحان من سير الجبال كما سير السحاب الثقال. اللهم سير لنا أرزاقنا وأكرمنا بلطفك وكرمك، واجعلنا من عبادك السائلين المتضرعين يا أكرم مسؤول.

0: إذا ضاقت بك السبل،
1: إذا ضاقت بك السبل،
0: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
1: مفاتيح الخير كله
0: في الدنيا والآخرة.

أحبتنا، لا شك أن صلاح الأبناء هم يشغل تفكير الآباء والأمهات كثيرا، فلا يتركون وسيلة يمكن أن تفيد أبناءهم إلا ويسعون إليها جاهدين قدر المستطاع. وما إن تبدأ الإجازة الصيفية وتنتهي ضغوط المذاكرة والامتحانات إلا ونجد أحد الأبناء قد تطرأ برأسه فكرة العمل بشكل مؤقت خلال فترة العطلة،

وهنا يقف بعض الآباء والأمهات حائرين: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الكافرين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: الأذكار دعاء صلاة الاستخارة.

0: أينما كنت
1: أينما كنت
0: يصلك أثيرنا بكل المحبة
1: بكل المحبة،
0: وبه تغدو النفس مشرقة
1: مشرقة،
0: والقلوب رحبة
1: والقلوب رحبة.
0: أثير الروح أثير الروح
2: أثير الروح،
0: يضفي على الأجواء عبقا وطيبا كما عهدتموه على 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
3: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر سورة الشورى. بسم

وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد

وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا

ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده

طرف خفي. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا

0: في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر سورة الشورى.
3: اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونعوذ بعزتك التي لا ترام أن ينزل علينا سخطك وغضبك.
4: اللهم
3: زينا بزينة الإيمان وبطاعتك يا رحمن، بمنك وفضلك يا منان.
4: اللهم آمين.
3: آمين.
5: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت. بكبسة زر واحدة يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون، والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك، وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة الحج.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة الحج. العطلة الصيفية أيها الأحبة فترة مهمة جدا من عمر الأطفال والطلاب بشكل عام، فهي لا تقل أهمية عن فترة الدراسة. ففي العطلة من المفروض أن يحظى الأولاد بأقساط من التعليم والترفيه والتربية والنمو أيضا. لذلك فإن التخطيط لكيفية قضاء العطلة والاستفادة منها يحتاج لوقفة وتمعن، وإلا هدر الوقت هباء وكان لها تأثيرا سلبيا عليهم. على الأهل أن يدركوا أهمية العطلة الصيفية بالنسبة لأولادهم

خصوصا إذا كانوا في مرحلة الطفولة، فهم ليس لديهم نمط الحياة نفسه الذي لدى البالغين، ويحتاجون إلى الراحة للتخلص من أعباء الحياة. ومن أبرز الأسباب التي تدعو لحاجة الطفل إلى هذه الفترة، أي العطلة الصيفية، الشعور بالاسترخاء. فوجود الطفل لساعات طويلة في الحضانة أو المدرسة مع الأقران والعديد من المحفزات والضوضاء والتعليمات من حوله، يتطلب منه البحث عن الهدوء والاسترخاء. الشعور بالإرهاق يدعو الطفل إلى الحاجة إلى العطلة الصيفية. الطفل يشعر بالإرهاق والتعب مثل الأهل، فبعد 40 ساعة عمل في الأسبوع يشعر الأب أو الأم بالتعب بسبب الالتزامات وما ينتظره المسؤولون منهم وما عليهم إنجازه. كذلك الطفل يعيش التوتر نفسه، سواء كان في المدرسة أو الحضانة. كذلك مما يدعو الطفل إلى الحاجة إلى العطلة الصيفية الشعور بالتوتر. فالضغوطات التي يمر بها الطالب خلال السنة الدراسية، مثل المشاكل في العلاقات مع الأصدقاء وتوقعات الأهل من أبنائهم من الدروس والامتحانات والضوضاء من حولهم، كلها تسبب التوتر للطالب. كما أنه لا بد من التخلص من الروتين اليومي. العودة إلى المنزل يوميا بعد يوم دراسي طويل، وتناول وجبة الغذاء، وحل الواجبات المنزلية والنشاطات اللامنهجية، والاستحمام ثم قراءة قصة والذهاب إلى النوم، كلها تؤدي للشعور بالملل والروتين. ألبوم الذكريات. تتيح العطلة الصيفية للطفل تخزين ذكريات في ألبوم حياته. فالطفل مثلا يتذكر لفترة طويلة اشتراكه بالمخيمات الصيفية مع الأصدقاء، واللعب في حديقة المنزل والحي مع أولاد الجيران، وغيرها من الفعاليات الممتعة. ولكن يجب الانتباه إلى أن يظل عقل الطفل نشطا من الناحية التعليمية خلال العطلة الصيفية، لأنه إذا سمح الأهل لأطفالهم نسيان أمر الدراسة، فإن ذلك سيؤثر على فقدان الطفل لمهارات القراءة والكتابة والحساب. لذلك بإمكان الأهل تحفيز العقل بالعديد من الطرق والأساليب التي لن تكلف كثيرا، أو لن تقابل برفض عنيد من قبل الطفل، وفي نفس الوقت تساعد على تجنب فقدان المهارة الذهنية للطفل.

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب عمي. اللهم إني أتوسل بك إليك وأقسم بك عليك، فكما كنت دليلي عليك فكن اللهم شفيعي لديك، فإن حسناتي منك وإن سيئاتي مني، فجل اللهم بما هو منك على ما هو مني. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: الصابرين، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، 106.1 FM، أثير الروح.
1: مستمعين الكرام، نبقى وإياكم في تلاوة مباركة عطرة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا، حيث يتلو علينا ما تيسر له من سورة الأنبياء.

ونون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون

وأهلكنا المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون.

وزاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون

أسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون

وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون

نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعلا

في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير

وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون.

من الكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين.

من سورة الأنبياء استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة عطرة كانت بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا.

0: أدعية من القرآن.
1: ملك الملوك جل وعلا يدعوك إلى أن تدعوه.

0: الله هو الهادي، وبه يستعان على الظالم والعاصي. وها هو موسى عليه السلام يسأل ربه أن يوفقه في دعوته ويعينه على تحمل مشاقها.
1: قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني.

0: سورة طه.
1: أدعية من القرآن.
0: اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. ها نحن يا ربنا قد دعوناك، فاستجب لنا يا أرحم الراحمين.

0: ما يفعل من رأى الرؤيا أو الحلم.
1: آداب الرؤيا.
0: إذا رأى العبد ما يحب في منامه فلا يخبر بها إلا من يحب، وإذا رأى ما يكره فلا يخبر بها أحدا، فإنها لا تضره. دعاء من رأى ما يكره في منامه.
1: آداب الرؤيا.

0: ذلك.
1: ثم يدعو: اللهم إني أسألك خير ما رأيت أو رؤي لي في المنام، وأعوذ بك من شر ما رأيت أو رؤي لي في المنام، وأعوذ بك من شر الشيطان الرجيم ومن شر كل قضاء سوء. فإن فعل ذلك فإنها لا تضره.
2: سورة الملك، بيّن الله فيها عظمة قدرته، وأخبر الله فيها عن كريم نعمته، وجعل قراءتها نجاة من فتنته. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سورة من القرآن 30 آية تشفع لصاحبها حتى يغفر له، تبارك الذي بيده الملك. وفي رواية: شفعت لرجل حتى غفر له. وفي رواية: خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة. أخرجه أحمد وغيره وصححه الألباني. من

قرأها كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر. قال ابن مسعود رضي الله عنه: وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسميها المانعة، حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة.

سلاما على من قرأ يدبر الأمر، فترك الأمر لصاحب الأمر. سلاما على من قرأ إن مع العسر يسرا، فأيقن أن اليسر لا محالة آت. سلاما على من قرأ ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فهدأ قلبه بسبحان الله والحمد لله. سلاما على من قرأ فما ظنكم برب العالمين، فقال خيرا يا رب العالمين، يا رب العالمين.

0: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عيسى سناكو سورة الفاتحة وما تيسر من سورة طه من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عيسى سناكو سورة الفاتحة وما تيسر من سورة طه من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة.

نتحدث اليوم أيها الكرام الأعزاء عن أساليب وطرق تساهم في تحفيز عقل الطفل في فترة العطلة الصيفية حتى يظل عقله نشطا من الناحية العلمية. فترة التوقف عن الذهاب للمدرسة أو الحضانة، ومنها إشراك الطفل بمخيم صيفي يهتم بنشاط معين يتلاءم مع ميوله، وأن يقوم الأهل بزيارة المخيم والتحدث مع الأطفال المشاركين وأولياء أمورهم والتأكد من أن المخيم بالفعل يثري مهارات الطفل وليس مجرد مكان رعاية، وهل هو مسل أم لا، وكيف يتفاعل الطفل معه. كذلك التخطيط لرحلة بمشاركة الطفل وجعل هدفها تعليميا، مثل زيارة مدينة محلية معينة والحدائق والمتاحف القريبة منها، وكذلك التعرف على سمات المكان وأصله التاريخي. ومن الممكن التحضير المسبق عن المكان ومعرفة معلومات عنه. القراءة ثم القراءة ثم القراءة. الطفل يتعلم عن طريق التقليد، فإذا كان الوالدان يحبان القراءة والمطالعة فإن الطفل سيحذو حذوهم، وإن كان الطفل لا يستطيع القراءة بنفسه فبإمكان الأهل القراءة له. ويمكن اصطحاب الطفل للمكتبة العامة لاستعارة الكتب والتنزه في نفس الوقت. تحفيز الطفل على ممارسة هواياته المفضلة من خلال تسجيله في ناد رياضي كدورات للسباحة أو معاهد الرسم والحاسوب. إشراك الطفل في تحضير الوجبات الغذائية والحلويات، حيث يتم تحويل المطبخ إلى مصنع للرياضيات والحساب الذهني. من خلال هذا النشاط سيتم تطبيق مفاهيم رياضية مثل تحديد المعايير والكميات المطلوبة لتحضير وجبة الطعام أو الكعك. إن اصطحاب الطفل في جولة للتسوق من الممكن أن يساعده على اكتساب المهارات الحسابية والتعرف على الأشكال المختلفة للأشياء. توجيه الابن الأكبر سنا فرصة لأن يعمل بوظيفة هيكلية في مجال من اهتماماته، بحيث يعمل فيها مرات محددة خلال الأسبوع بصورة تطوعية. على سبيل المثال، إذا كان ابنك في المرحلة الثانوية ومهتما بدراسة القانون، فيمكنك أن تعرض على صديق لك يعمل في مجال المحاماة أن يضمه لطاقم المكتب للمساعدة في مكتبه عدة مرات بالأسبوع تطوعا. السماح للأبناء بدعوة أصدقائهم إلى المنزل، فيمكن للأبناء إذا كانوا في سن المراهقة تنظيم دعوات غداء وأن يقوموا هم أنفسهم بتحضير الوجبات.

ولا ننسى الأهل. ففي العطلة الصيفية من المهم للأهل توسيع ثقافتهم التربوية كي يطوروا أساليبهم في تعاملهم مع أطفالهم، وذلك ينعكس إيجابيا على العائلة ويدخل عاما جديدا مليئا بالطاقات الإيجابية والمعرفة. على سبيل المثال، لن تتمكن من معرفة الأشياء التي تستهويك قبل أن تجربها. هذا الأمر ينطبق على الأطفال أيضا، فرحلة البحث عن الشغف الذي يستهوي أطفالكم هو البحث عن نشاطات غير مألوفة متوفرة بالقرب من البيت وتسجيلهم فيها. في البداية من الممكن أن يواجه أولياء الأمور بعض التذمر عندما يخبرون أبنائهم بعدم تسجيلهم بالنشاطات الاعتيادية مثل كرة القدم، ولكن سرعان ما ستكتشفون ما إن تبدأ النشاطات الجديدة في جذب اهتمامهم.

اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد.

0: بما تحتاجه أنفسنا وأنت أعلم به منا.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: فيما يلي يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري سورة التوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري سورة التوبة. في الإجازة الصيفية مستمعينا، يميل الكثير من الأطفال للنوم في وقت متأخر لاعتقادهم أن لا شيء يضطرهم للاستيقاظ مبكرا، وهذا من سلبيات الإجازة الصيفية على الأطفال، وهي حالة خطيرة جدا كما يرى خبراء الصحة النفسية والعلاقات الأسرية وكذلك المختصون في تربية الأطفال، حيث يؤكدون جسامة الأضرار التي تصيب الأطفال من جراء النوم في ساعة متأخرة. وللأسف هذا الخطأ تقع فيه بعض الأسر عندما تشجع أبنائها على السهر أو لا تبالي بالوقت الذي ينام فيه الأبناء. والنوم المبكر أيها الأحبة ينظم الساعة البيولوجية لدى الصغار والكبار وخاصة الأطفال، فهو مفيد ويعود بالنفع على صحتهم النفسية ونموهم. وكثيرا ما تشكو الأمهات من بطء نمو طفلها وعصبيته الزائدة والمفرطة أو عدم انتباه الطفل لما يجري من حوله وقلة نشاطه وعدم تفاعله مع الآخرين، فكل هذه العلامات توصف بأنها أهم مؤشرات الخطر على صحة الطفل. لذلك فليحذر الآباء والأمهات من ترك أطفالهم فريسة لآفة السهر ليلا والنمو في ساعات الصباح لوقت متأخر. ومن أسباب انتشار ظاهرة سهر الأبناء في الإجازة الصيفية التطور التقني والتكنولوجي الذي دخل بيوتنا جميعا، كونه شكل عنصرا يسهم في زيادة حركة الطفل وتغيير نظام حياته كالألعاب الإلكترونية والأجهزة الذكية، فهذه الأسباب تسهم في استمرار نشاط الطفل حتى وقت متأخر من الليل. وغالبا عندما ينام الطفل في وقت متأخر لا يحصل على قسط كاف من النوم ليستيقظ في الصباح ويشعر بالتعب، مما يؤثر في حالته المزاجية وقدراته لأداء مختلف الأنشطة اليومية والتفاعل مع الآخرين. كما أن هناك العديد من الدراسات العلمية الحديثة أجريت حول هذه المشكلة وكشفت أن سهر الأطفال عامل أساسي في قلة إفراز الهرمونات الضرورية للنمو وبناء الجسم، فهناك هرمونات تفرز ليلا أثناء النوم، فإذا لم يأخذ الطفل كفايته

0: ومن النوم والراحة فسيكون لديه خلل. من أهم أعراضه الكسل والخمول وضعف البدن، إضافة إلى ضعف النظر والعصبية الزائدة.
1: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
2: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
1: 106.1 FM معكم بأثير الروح. أثير
0: الروح. فيما يلي تبقون أيها الأحبة مع تلاوة لأحسن القصص، يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي سورة يوسف عليه السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي سورة يوسف عليه السلام. إلهي إلهي، لا سبيل إلى الاحتراس من الذنب إلا بعصمتك، ولا وصول لعمل الخيرات إلا بمشيئتك. إلهي إلهي، إن كنت غير مستوجب لما أرجو من رحمتك فأنت أهل التفضل علي.

0: علي بكرمك.
1: إلهي
0: إلهي، إن كان ذنبي قد أخافني فإن حسن ظني بك أجارني.
1: إلهي
0: إلهي، إن نفسي قائمة بين يديك، وقد أظلها حسن التوكل عليك، فتول من أمري بما أنت أهله يا ذا الكرم والمن.

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدى نفوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير الروح.
2: مستمعين الكرام، نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة لسورة النور بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.

لكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم.

ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا وإياكم أيها الأحبة إلى سورة النور، كانت بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.
2: اللهم اهد ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا.

0: اللهم إنا نسألك يوما لا انكسار فيه، ونسألك رزقا لا حرام فيه، ونسألك عملا لا رياء فيه، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تبتلنا بعيب كرهناه في غيرنا، وغير علينا حالنا لأحسنه، وأعنا على شكر نعمتك، وارزقنا وأنت خير الرازقين يا رب العالمين.
1: يا رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح. سورة من سور القرآن العظيمة ذكرت قصة سيدنا موسى عليه السلام من ولادته إلى رسالته، وفيها من الغرائب العجيبة. نستمع وإياكم إلى سورة القصص بصوت القارئ الشيخ البراء بن عبد الله بصفر.

قصص القرآن الكريم كثيرة ومليئة بالوقائع والأمثال. استمعتم إلى سورة القصص بصوت القارئ الشيخ البراء بن عبد الله بصفر. تحتار الأسرة مستمعين في كيفية قضاء الإجازة الصيفية، وكثيرا ما تضيع أيام بعض الأسر بلا أي فائدة تعود على أفرادها، وذلك لعدم التخطيط المسبق لها أو حيرة الأهل بين السفر أو البقاء، بين إلحاق الأبناء بدورات تدريبية مفيدة أو ترك الحرية لهم ليعيشوا الإجازة كما يريدون، ما يتسبب في حالة من الفوضى تؤثر بالتالي على مدى الاستفادة من الإجازة الصيفية، لتمر على الكثيرين بدون أي فائدة تذكر. لذلك يجب التخطيط بشكل جيد لها بحيث تشبع رغبة كل أفراد الأسرة، مثلا أن يكون هناك اتفاق أو جلسة حوارية تجمع الأسرة يتم فيها تبادل الآراء وطرح الخيارات المتنوعة، بحيث تشبع رغبات الأبناء وتوفر لهم ما يحتاجون إليه، وبشرط أن تتضمن جزءا كبيرا من الوقت يجمع أفراد الأسرة معا. هنا تأتي أهمية التركيز على العلاقات الأسرية في هذه الفترة. في الصيف فرصة للم شمل العائلة وتعزيز الجوانب العائلية الاجتماعية، فيجب على الأهالي استغلال هذا الوقت بشكل جيد، كما يجب تنمية مهارات وهوايات الأبناء، لكن مع الحرص على وجود المتعة، لأن غيابها يزعجهم ويقتل الرغبة في داخلهم للاستفادة. ويجب على الأهالي إيجاد دورات تتخللها المتعة من كل جانب، فالتعليم عن طريق الترفيه هو ما يثري حصيلة الأبناء ويزيد دافعهم للتعلم. وللتغلب على مشكلة الفراغ في فترة الإجازة الصيفية، من المفيد أن يتم تخصيص جزء من الوقت لقضائه مع الأبناء، وأن يتضمن هذا الجزء تربية حقيقية وليس مجرد تلبية احتياجات من طعام وشراب، بل يجب أن يتضمن إشباعا عاطفيا وتفاعلا حقيقيا معهم، كما أنه من الضروري توجيه الأبناء إلى المشاركة بالمراكز الصيفية وتوعيتهم قبل ذلك بأهميتها، والتركيز على الرحلات التربوية

0: لأهميتها، وأنه من الضروري أن يرتقي الأهالي بأنفسهم ويلتحقوا بدورات تساعدهم في تنمية مواهبهم حتى يستطيعوا هم التواصل مع أبنائهم بشكل صحيح. اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح،
1: أثير الروح.
2: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، نستمع الآن إلى فاتحة الكتاب وما تيسر من سورة البقرة، يتلوها علينا فضيلة الشيخ سعد الغامدي.

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره

من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص

أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم

وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد

تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى فقد استمسك بالعروة

الكثير من أبنائنا الطلبة لا يحسنون استغلال الإجازة الصيفية بعد شهور طويلة من الجد والدراسة، فنجدهم يقضونها إما في سهر طويل أو في نوم أكثر، ولا يجنون منها أكثر من ذلك. كما نجد أن أولياء الأمور جالسين في مقاعد المشاهدين فقط، المستسلمين لهم ولرغباتهم، إلا القليل الذين خططوا لأبنائهم في استثمار هذه الإجازة وأحسنوا التعامل معها من خلال إشغال أبنائهم فيما يعود بالنفع، من خلال إلحاقهم في برامج تدريبية مختلفة، أو حتى إلحاقهم ببعض الأعمال التطوعية، أو حتى من خلال الأعمال التي يحققون منها دخلا ماديا واكتساب خبرات جديدة ومفيدة. ولأولياء الأمور مسؤولية كبيرة بالقيام بواجباتهم تجاه أبنائهم، فالإجازة واحدة والفرص أمامهم كثيرة ومتنوعة، ويجب استغلالها بشكل مثمر وفعال. ويأتي هذا أيها الكرام الأحبة من الحرص على مستقبلهم وعدم إهدار الفرصة والاستسلام لرغبة الأبناء في قضاء الإجازة في الراحة والانشغال بما ليس هو مفيد ولا يحقق أي عائد، سواء لهم أو لأسرتهم. كما أن إشغال الأبناء والتخطيط لهم في هذه الفترة بما هو مفيد سوف يوفر لهم استغلال طاقاتهم وصرفها بما يعود لهم بالنفع، والقضاء على إهدار الوقت في التسكع بالشوارع والمقاهي والأسواق أو السهر والنوم والفراغ الذي قد يشغلهم في أمور لا تحمد عقباها ولا نتائجها. ونحن بصفتنا أولياء أمور مسؤولون عنها، مهما كانت الأسباب والظروف التي نعلق عليها أخطاءنا وتقصيرنا نحو أبنائنا. لنجعل من الإجازة الصيفية إجازة ممتعة بحلاوة العمل والانشغال واستغلال الوقت بالمفيد، والفرص المثمرة حولنا كثيرة متعددة، فلنحسن الاختيار ولنخطط ونتمسك بدورنا نحو أبنائنا، فسوف نسأل عن ذلك أمام الله وأمام الوطن والمجتمع.